0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات فشهادة أحدهم

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا

يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق

أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم

فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات

ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا

0: آبائكم
1: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

خيرا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم.

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة،

في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال

إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف الذين

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون.

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته

يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج.

إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم

الله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا

وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما

أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.

أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم

أني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول

وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.

ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن

0: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ

أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

السبيل فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا.

وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 55 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم السميع، فالسميع بموجب ما ورد في الحديث الشريف اسم من أسماء الله الحسنى، والله سبحانه وتعالى سميع أي متصف بالسمع لجميع الموجودات. الله عز وجل واجب الوجود، ما سواه ممكن الوجود، سميع لكل الموجودات، كل ما سواه يسمعه دون حاسة كبني البشر، دون آلة كبني البشر. هناك آلة تلتقط الأصوات، أو هناك حاسة تسمع الأصوات. الله جل جلاله ليس كمثله شيء، وكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، سميع من دون حاسة أو آلة، سميع لمن؟ لكل الموجودات على الإطلاق. يقول بعض العلماء الله جل جلاله سميع أي لا يغرب عن إدراكه، مسموع وإن خفي، لا يغرب عن إدراكه، مسموع وإن خفي. وإن خفي قد يكون صوتاً في النفس، قد يكون حديث النفس للنفس، قد يكون خاطرة ترد على الخاطر، قد يكون تساؤل يرد على الفكر، تساؤل خاطر. أي شيء يخفى على الناس لا يخفى على الله، فالله سبحانه وتعالى سميع لا يغرب عن إدراكه، مسموع وإن خفي، فهو السميع بغير جارحة، لذلك وسع سمعه كل شيء. بالمناسبة، ربنا عز وجل حينما كان ينعى على المشركين أنهم يعبدون من دون الله أصناماً، كان يقول لهم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. المعنى المخالف أنه من لوازم الإله الذي ينبغي أن تعبده أن يسمعك من دون واسطة. أحياناً أنت تتكئ على شخص مهم جداً، وإذا ناديته أجابك، إن سألته أعطاك، لك عنده مكانة كبيرة، لكنك أنت في بلدة وهو في بلدة، قال لك هذا رقم هاتفي، لو أن هذا الهاتف معطل ما استفدت شيئا، تناديه فلا يسمعك، هو يحتاج إلى آلة ليسمعك بها، إذن لا قيمة له. الإله الذي ينبغي أن تعبده ينبغي أن يسمعك بلا آلة ولا حاسة، ينبغي أن يسمعك وأنت في أي مكان وأنت في أي حالة، ينبغي أن يسمعك إن جهرت وإن أسررت، إذ نادى ربه نداء خفيا. حدثني أخ أقسم بالله أنهى خدمته الإلزامية وهو لا يملك درهماً واحداً، بحث عن عمل فلم يجد، أعطته أخته قطعة حلي لها فباعها واشترى بثمنها بطاقة طائرة

إلى بعض دول الخليج وسافر إلى هناك، أقسم لي أنه وهو في الطائرة وهو ساكت صار في حديث نفسي، قال في نفسه: والله لئن أكرمني الله بهذه السفرة لأبنين لله مسجداً. أقسم بالله هذا الخاطر ما ذكره بلسانه، أخذ الله بيده وعاد إلى بلده وبنى مسجداً، وصليت أنا بهذا المسجد. قال: هذا المسجد استجابة لدعاء خفي ما ذكرته بلساني، إذ نادى ربه نداء خفيا. أنت بإمكانك أن تنادي ربك وأنت ساكت وشفتاك ملتصقتان ولا أحد يعلم بهذا النداء. هذا الإله الذي ينبغي أن تعبده، خواطرك مكشوفة، دعاءك مسموع، طلبك ملبى، استغفارك مغفور، توبتك مقبولة. وأنت طيب، سيدنا يونس أين نادى ربه؟ في بطن الحوت، والحوت في عمق البحر، وفي الليل، في ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة بطن الحوت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يسمعك وأنت في بيتك وأنت في عملك وأنت في طائرة وأنت على ظهر سفينة وأنت في أعماق الوادي وأنت في غابة وحولك وحوش كاسرة، وأنت في أي وضع يسمعك: إن نطقت وإن سكت، إن ناجيته بخواطرك وإن ناجيته بلسانك، هو سميع مجيب. قال: هو السميع بغير جارحة. وقيل: وسع سمعه كل شيء. هو الذي يسمع نداء المضطرين، هو الذي يجيب دعاء المحتاجين، هو الذي يسمع نداء المضطرين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ هو الذي يجيب دعاء المحتاجين. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من حاجة فأقضيها لك يا عبدي؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى ينفجر الفجر. سميع، سميع في كل أحوالك. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. يراك ويسمعك ويعلم ما في نفسك. يعني بالمناسبة، إذا تكلمت يسمعك، إن تحركت يراك، يراك حين تقوم، إن وقفت وسكت يعلم ما في نفسك. سميع بصير عليم، لا تحتاج إلى طلب ولا إلى يمين ولا إلى وثيقة ولا إلى شاهد. ألك عند الله حاجة؟ سيدنا جبريل لسيدنا إبراهيم قال: منك؟ قال: لا، من الله. قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. إذا كنت في كل حال معي فعن حملي زادي أنا في غنى. علمه بحالي يغني عن سؤالي. سميع. أيام بيكون الطالب ذكر لي، يعني يحضر دكتوراه في بلد غربي،

وأستاذه صعب جدا، واختار موضوعا عويصا وأمضى فيه 4 سنوات، ثم وصل البحث إلى طريق مسدود، فإن لم يفلح في متابعة البحث يجب بحث بالرياضيات يعني بالفضاء الخارجي، فإن لم يصل هذا البحث إلى معادلة متوازنة فالموضوع كله مرفوض، ومضى له به 4 سنوات. قال لي: ضاقت نفسي في الإقامة بهذا البلد، وحينما تصورت أنني سأعيد 4 سنوات أخرى كبر الأمر علي. فجأة خر لله ساجدا وقال: يا رب، إن كنت تعلم أنني حضرت إلى هذه البلاد لأكتسب علما أنفع به المسلمين، وقد حرمت نفسي كل الملهيات، ما من بيت في هذه البلاد ويخلو من هذه الملهيات، حرمت نفسي هذه الملهيات خجلا من وجهك الكريم، إن كنت عملت هذا العمل خالصا لك فيسر لي هذا البحث. والله إنسان صادق هو الآن، فالله عز وجل ألهمه طريقة جديدة في حل هذه المعادلة بعد حين وصل بها إلى التوازن. قال لي: وأنا بين الطلاب في مكتبة الجامعة لم أملك نفسي إلا أن خررت على الأرض ساجداً شاكراً لله عز وجل، وحصل دكتوراه والآن أستاذ في الجامعة عندنا. أحياناً إله يقول لك: أدعوني أستجب لك، أنا أسمعك. أنت حينما تصلي ألا تقول: سمع الله لمن حمده؟ يعني يا عبدي أنا أسمعك الآن، أنا أسمعك، فإذا قلت له: ربنا لك الحمد والشكر والنعمة والرضا، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا بعدد خلقك، هو يسمعك. الإله الذي ينبغي أن تعبده ينبغي أن يسمعك، لأنه أمرك أن تعبده، والعبادة دعاء والدليل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. جميل. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني الدعاء عبادة. إذن هو الذي يسمع نداء المضطرين، يجيب دعاء المحتاجين، يغيث الملهوفين، يسمع حمد الحامدين، يسمع دعاء الداعين، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع خطرات القلوب، يسمع هواجس النفوس، يسمع مناجاة الضمائر. الآن في نقطة دقيقة في الدرس حول اسم السميع، أنك كإنسان إن خاطبك واحد وخاطبك آخر تقول له: انتظر نفهم شو، أنا إنسان واحد، لكن خالق السماوات والأرض لو أن 5,000,000,000 إنسان الآن دعوه معا لسمع دعاء كل واحد منهم. قال العلماء: لا تمنعه إجابة دعاء شخص عن إجابة دعاء شخص آخر، لا يشغله سماع مخلوق عن سماع مخلوق آخر. نحن إمكانيتنا محدودة، حتى إذا واحد تصور أنه في إنسان يستطيع يفعل أشياء عديدة في آن واحد هذا وهم. الإنسان في وقت واحد لا يستطيع إلا أن ينصرف إلى شيء واحد أبدا، في وقت واحد لا يستطيع أن ينصرف إلا إلى شيء واحد. ولكن الذي يبدو للناس من أن فلانا يستمع ويتصل ويأمر وينهى بآن واحد، هذا عنده قدرة نادرة اسمها سرعة التنقل من جهة إلى جهة. أما الإنسان في وقت واحد

لا يستطيع أن يستمع إلا إلى شيء واحد، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يشغله سماع دعاء عن دعاء ولا إجابة دعاء عن دعاء، ولو أن الخلق كلهم توجهوا إليه يسمعهم جميعاً ويستجيب لهم جميعاً، لكن الإنسان يتوهم أنه إذا ناجى ربه

كيف؟ أوضح مثل، طبيب بإمكانه أن ينظر إلى جسد المرأة لعلة العلاج، فلو شطحت عينه إلى مكان آخر ولا يستطيع أحد في الأرض أن يكشف هذه المخالفة، لكن الله وحده يكشف ذلك. أنت جالس في غرفة النوم، النافذة مفتوحة، أنت في غرفة مظلمة، النافذة مفتوحة، خرجت جارتك إلى الشرفة، من يستطيع أن يعرف أنك تنظر إليها أو لا تنظر؟ هي لا تراك أساساً، أنت في غرفة مظلمة وهي في الشرفة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خاطر قد يأتيك، أحياناً الإنسان يجري عقد نكاح في بلد غربي وفق الشريعة الإسلامية تماماً، إيجاب وقبول ومهر وشاهدان وعند القاضي، والأمر كله وفق قواعد الشرع، لكن في نفسه أنه بعد أن ينهي دراسته يطلقها. من يعلم ذلك؟ هل يستطيع القاضي أن يكشف هذه الحقيقة؟ ليس على نية التأبيد، على نية التوقيت. الله يعلم خواطر الإنسان، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هو الإنسان لما يعرف أنه مكشوف أمام الله، خواطره مكشوفة، مناجاة ضميره مكشوف، نواياه البعيدة مكشوفة، خطراته مكشوفة، عندئذ يستحي من الله. لذلك هنيئاً لمن أضمر الخير لكل الخلق، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الإمام الرازي عن اسم السميع: إن الله سبحانه وتعالى يسمع دعوات عباده ويسمع تضرعهم إليه، ولا يشغله نداء عن نداء ولا يمنعه إجابة دعاء عن دعاء. وقيل السميع هو الذي أجاب دعوتك عند الاضطرار، وكشف محنتك عند الافتقار، وغفر زلتك عند الاستغفار، وقبل معذرتك عند الاعتذار. واحد خرج من المسجد، أناس يجمعون المال لبناء مسجد آخر، قال لي: والله معي مبلغ محدود لا أملك غيره، 200 ليرة، يعني هممت أن أضعه، ثم قلت: لا أملك غيره، لعلني أحتاج إليه. قال لي: وقع في نفسي خطاب من الله، يعني يا عبدي حينما كنت تنفق هل قطعناك عن المال؟ قال: فاستحييت وألقيت 200 في مكان التبرع. قال: والله ما مضى ساعة أو ساعات إلا وجاءني مبلغ لم يكن يخطر على بالي إطلاقاً. هو لما امتنع شعر أن الله علم بامتناعه، شعر أن هذه الخاطرة، أنه لا أملك غير هذا المبلغ، فكيف أنفقه؟ بالمناسبة حتى ما تعدوها حكم شرعي، ليس مكلفاً أن ينفق كل ما يملك. يعني دائماً نحن في عنا حكم شرعي وفي عنا مواقف شخصية، نقطة دقيقة جداً. الله عز وجل قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال المفسرون: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن أنفقتم كل أموالكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن لم تنفقوا، فأنت هالك مرتين، هالك إن لم تنفق شيئاً، وهالك إن أنفقت المال كله بلا تروي. لكن هناك حالات خاصة ليست حكماً شرعياً، إنما هي مواقف شخصية. الإنسان أحياناً يتعامل مع الله بطريقة المؤاسرة، بطريقة البذل، التضحية، والله عز وجل لا يخيب رجاءه ولا

يمنع عنه عطاءه. فإذا ذكرت هذه القصة لا لأدعوكم إلى أن تنفقوا كل أموالكم، لا، لكن إنسان أحياناً يجد موقف في أمس الحاجة إلى أن ينفق، وهو لا يملك إلا مبلغ محدود، فإذا أنفقه لحل مشكلة أخيه، مشكلة عويصة قد تكون. في هذه الحالات الاستثنائية الله عز وجل يهيئ يعني تعويض جزيل لهذا الذي آثر أخاه. إن الله سبحانه وتعالى يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. السميع هو الذي أجاب دعوتك عند الاضطرار، وكشف محنتك عند الافتقار، وغفر زلتك عند الاستغفار، وقبل معذرتك عند الاعتذار، ورحم ضعفك عند الذلة والانكسار. وقيل: السميع هو الذي يسمع المناجاة ويقبل الطاعات ويقيل العثرات. الآن السميع صفة لله عز وجل نكشف بها كمال موصوفاته. الله عز وجل كامل، كمال مطلق. هلأ إذا واحد يعني شخص أمامك محترم، شخصية وسيم الوجه، جميل الصورة، طليق اللسان، كل ما قلت له كلمتين لك والله ما سمعت، ارفع صوته، ضعف سمعه أليس نقصاً في كماله؟ ضعف سمعه. فإذا كان كل ما قلت له كلمتين بقول لك ما سمعت، أعد، ضعف السمع نقص في الكمال. طيب، الله جل جلاله ولله المثل الأعلى، من لوازم كمال صفاته أنه سميع، فلذلك نكشف بسمعه تعالى كمال صفاته. هذه الصفة تكشف حقائق المسموعات، كل شيء يسمع الله جل جلاله يسمعه انكشافاً تاماً ليس بأذن ولا جارحة. يعني الله عز وجل نكشف نحن بصفة سماعه كمال ذاته، ويكشف الله بسمعه حالات كل مخلوقاته. يعني مثلاً مدير مدرسة جالس بمكتبه في الإدارة، في عنده 30 شعبة و30 مدرس، هل بإمكانه أن يستمع إلى كل مدرس ماذا يقول في هذه اللحظة؟ أحيانا يخرج من مكتبه ويدخل إلى أحد الصفوف، إذا دخل يسمع ما يقوله المدرس. لكن لو فرضنا مثلا مدير عمل لواقط بكل شعبة بحيث أنه إذا أراد أن يستمع إلى ما يقوله فلان في هذه الشعبة ضغط زر طلع صوت المدرس، يقول هذا المدير معلوماته أدق ومسيطر سيطرة جيدة على المدرسة. لكن هو نفس المدير لو استمع إلى شعبة وضغط زر آخر بضيع. في مثل قريب، في مسجلات يعني فيها جهاز مضاعف، يعني طيب فيك تحط بكل جهاز شريط وشغل اثنين تفهم شيء؟ ما بتقدر. إن استمعت إلى هذا شوش عليك هذا، إن استمعت إلى هذا شوش عليك هذا، ما بتقدر. فالله عز وجل يسمع جميع خلقه في وقت واحد، هذا من كمال صفاته، من كمال صفاته. العلماء قالوا إن صفة السميع زائدة على العلم، صفة السميع زائدة على العلم. كيف؟ يعني من باب التوضيح فقط، ممكن تستمع لدقات قلب مريض، فإذا سمعت هذه الدقات علمت مقدارها وقوتها وشدتها، فأنت الآن تعلم

حقيقة قلب هذا المريض، فالعلم واضح. لو أن هذا المريض له لغة غير عربية وتكلم عن قلبه وسمعت ما قال، سماعك لهذه اللغة غير علمك بوضع قلبه. لو أن المريض حدثك بلغته عن قلبه، فإن لم تكن أنت سميعاً علمك شيء وسماعك لما قاله عن قلبه شيء آخر. لذلك العلماء قالوا صفة السميع صفة زائدة على العلم، الله عز وجل عليم وسميع وبصير، يعني الله مطلع على قلب كل مخلوق. لو أن هذا المخلوق دعا الله بلغة غريبة، إضافة إلى أن الله يعلم ما في قلبه، يسمع قوله بأي لغة. الأزواء إنسان سافر لبلد يجهل لغة أهل البلد، ضايع لا يفهم شيئا، الجرائد بهذه اللغة، المجلات بهذه اللغة، الإذاعة بهذه اللغة، كلام الناس بهذه اللغة، بالمطعم بهذه اللغة، لا يفقه شيئا. فالإنسان إذا ما سمع أو ما فهم ما سمع بضعف مركزه، مثل الأطرش بيقولوا بضعف مركزه. فمن كمال صفات الله أنه سميع، وسمعه زائد عن علمه، علمه شيء وسمعه شيء آخر. يعني إن الله عز وجل يدرك كل مسموع وإن خفي صوته، فهو سبحانه يسمع سواء أكان السمع من قبيل الأصوات أو من قبيل الألوان. كيف نفهمها هذه؟ الإنسان يسمع الأصوات فقط، فإذا ما في صوت ما في سمع. الأذن تلتقط الموجات الصوتية، هذه الموجات تصيب غشاء الطبل بالاهتزاز، هذا الاهتزاز ينتقل إلى الأذن الداخلية فيسمع الإنسان ثم يدرك ما سمع. أما لو أن الذي أمامك بقي ساكتاً هل تسمع؟ هو واقف أمامك وهو ساكت، بس يقول في نفسه والله إني أحب فلاناً، هذا خاطر. الإله يسمع المسموعات ذوات الأصوات وما خفي وما لا صوت له. الإمام الغزالي يرى أن الله يسمع، لكن سمعه منزه عن تغيير يعتريه عند حدوث المسموعات. غشاء الطبل ساكن، فإذا سمع الإنسان صوتاً قوياً هذا الغشاء يهتز، لولا هذا الاهتزاز لما سمع الصوت. نقول لقد أصاب غشاء الطبل تغيير اعتراه حتى نقل الصوت. قال الله جل جلاله منزه عن هذا، أنه لا يسمع بتغيير يصيب سمعه، هذا شيء مستحيل أن يليق بالله عز وجل. والله سبحانه وتعالى مقدس عن أن يسمع بأذن أو آلة أو أداة، والسمع في حقه جل جلاله عبارة عن صفة ينكشف بها كمال صفات المسموعات. الله عز وجل يكشف بسمعه أحوال خلقه جميعاً من دون آلة ولا جارحة ولا اهتزاز ولا تغير يعتري سمع الله عز وجل. لذلك السميع في رأي الإمام الرازي هو الانكشاف والتجلي. الإنسان يضمر شيء، الله سميع يكشف حال هذا المخلوق، كشف حاله. السمع أحياناً له معاني أخرى. أحد العلماء قال للسمع أربع معان في حق الله عز وجل. الأول يسمع سمع الإدراك ويتعلق بالأصوات، سمع الإدراك يتعلق بالأصوات، يؤكد هذا المعنى قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله.

امرأة اشتكت إلى النبي قالت يا رسول الله إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وأولاد، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي قال أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. بكى النبي عليه الصلاة والسلام. نزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذا أول معنى من معاني السماع، سماع الإدراك. المعنى الثاني سماع الفهم. اسمع شو عم بقول لك بالتعبير الدارج، يعني فهم، يتكلم الإنسان. يؤكده قول الله تعالى سمعنا وهم لا يسمعون. السماع هنا معنى الإدراك، التفهم. أيام الله عز وجل يعني بيعرف وضعك بأدق التفاصيل، بيعرف ظروفك الصعبة، بيعرف العقبات التي أمامك، بيعرف الصوارف التي تصرفك عن هذا الشيء، بيعرف حجم التضحية. مو سماع دعائك يا رب أنا مضطر يا ربي استجب لي، هذا كلام، لكن حجم اضطرارك يعرفه الله عز وجل، حجم تضحيتك، حجم اضطرارك، حجم خوفك. فالله عز وجل فضلاً عن أنه يسمع دعاءك كصوت يعلم حقيقة حالك كحال. فأول سماع سماع الصوت، السماع الثاني سماع الفهم. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني فهموا. إذا واحد قال للآخر انتبه على كتفك عقرب، فصوت واضح ونقي، نبرات حادة، ورفع الصوت، فالتفت نحو بهدوء وقال له أنا أشكرك على هذه الملاحظة وتلك النصيحة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمني أن أشكرك عليها. بيكون سمع شو قلت له؟ هذا سمع ولم يسمع، سمع صوت لكن لم يفقه ما معنى عقرب، ما فهم. لو فهم لقفز ولا صرخ، ما دام بقي هادئ والتفت ناحك بهدوء وشكرك معناها لم يسمع، بمعنى لم يفهم، الصوت وصله. ففي سماع صوت، في سماع فهم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني ما فهموا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الثالث سمع الإجابة وإعطاء ما سئل، كما في الدعاء المأسور اللهم اسمع، يعني أجب، أي أجب وأعطي ما سألتك. المعنى الرابع القبول والانقياد. قال تعالى سماعون للكذب. فإذا واحد قال لك فلان أمانته ضعيفة، معقول؟ طبعاً معقول. خلاص ما عاد تعطي شيء، شوف انت سمعت له وصدقته، اما ايام بتقول هذا الكلام غير مسموع لا اقبله. معنى سماعون للكذب منقادون له، مصدقون له. فصار اول معنى سماع الصوت، المعنى الثاني الفهم والادراك، المعنى الثالث الاستجابه، المعنى الرابع الانقياد. كل هذه المعاني وردت في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالسمع. يؤكد معنى أن السمع هو الاستجابة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأسور اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، يعني لا يستجاب له. وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحمد لله الذي وسع

سمعه الأصوات، فأنزل على نبيه قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. طيب، لما النبي بالطائف قال: يا رب، طبعا بعد أن دعاهم فكذبوه، بعد أن استعانهم فخذلوه، بعد أن استنصرهم فلم ينصروه، بعد أن قال: كفوا عني، فآذوه، أغروا به صبيانهم، ضربوه بالحجارة، دميت قدماه، رفع يديه إلى السماء، قال: يا رب، اللهم إني أشكو إليك قلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين، إلى من تكلوني؟ إلى عدو ملكته أمري؟ أم إلى صديقي يتجهمني؟ اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. هذا دعاء الطائف مشهور. بالإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هي بحسب السياق الإنسان بيتوهم، مدام معجزة، انتقال مفاجئ من مكة إلى بيت المقدس، يعني السياق يقتضي أن يقول الله عز وجل إنه على كل شيء قدير. قال: إنه هو السميع البصير. يعني هذا الإسراء وذاك المعراج مكافأة لك وتكريم لك، وتكريم السماء تعويضاً عن جفوة الأرض، لأن الله سمع دعاءك في الطائف. وهذا هو الجواب. فجاء قوله تعالى: إنه هو السميع البصير. أيام الإنسان يدعو الله عز وجل: يا رب، إني ضعيف، إني مغلوب فانتصر. بيمضى سنة، الله بينصره، فكأن هذا النصر هو جواب هذا الدعاء. فالإنسان يستخدم الدعاء، والدعاء يعني في نقطة مهمة، يجب أن توقن بفاعلية الدعاء، بفاعليته. إله يقول لك: ادعوني أستجب لكم. والدعاء مقبول، والطلب معقول، والهدف الآخرة أو السلام من الفتن في الدنيا. فكل إنسان دعا الله عز وجل يسمعه ويستجيب له. اسم السميع ورد في كتاب الله في 40 آية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وإن الله سميع بصير. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. سميع معكم أينما كنتم، في بيتك، وفي أحرج الظروف، وفي أدق المواقف، وفي أحلك الليالي، وفي السماء، وفي الأرض، بالطائرة راكب، بالسفينة، تغوص في أعماق البحر، تصعد في أطباق الفضاء، في بيتك، في بستانك، في عملك، وأنت، سمعت طبيب جراح مشهور
لا

تجري عملية جراحية إلا إذا توضأ وصلى ركعتين لله عز وجل، وفي السجود يسأله التوفيق. والله سمعت عن هذا الطبيب نجاحات صعب أن نصدقها، يجري جراحة عصبية في الدماغ، يعني بالدماغ غلطة بواحد بالألف من الميلي متر يصاب، طبعاً جراحة مكبرة أيضاً تحت المجهر. فهذا الطبيب لا يجري عملية إلا إذا صلى ركعتين وفي السجود سأل الله التوفيق، والنتائج رائعة. هيك المؤمن لازم يكون بكل أعماله، إذا عقد صفقة قبل أن تشتري هذه الصفقة، قبل أن تقدم على هذا العمل، قبل أن تلقي هذا الدرس، قبل أن تعقد هذا العقد، قبل أن تقول توكلت على الله، ادعو الله، إنه سميع بصير. الآن من علم، الآن دققوا في آداب المؤمن بالنسبة لهذا الاسم، من علم أن الله يسمع كل شيء، هل بإمكانه أن يلفظ كلمة نابية؟ يقول واحد عشت معه 30 سنة، والله شيء وارد، يعني يقول لك والله ما سمعت منه طوال هذا العمر كلمة نابية، ولا اسم عورة، ولا كلمة مغشوشة إطلاقاً. من أين جاء هذا الانضباط باللسان؟ من معرفة المؤمن أن الله يسمعه. فلذلك من أدب المؤمن مع الله في اسم السميع حفظ لسانه من الباطل إلا بخير. ومن عرف أن الله تعالى سميع كان من أدبه دوام المراقبة ومطالبة النفس بالمحاسبة. وينبغي للعبد أن يعلم أن الله تعالى لم يخلق له السمع إلا ليسمع كلام الله. أدب تالي الآن، هذه الأذن من للآن للآن طريقة عملها الدقيق مجهولة، اهتزاز وصل إلى طبلة الأذن، نقل هذا الاهتزاز عبر عظيمات السمع إلى الأذن الوسطى، ثم إلى الأذن الداخلية، ثم نقل العصب السمعي هذا الأثر إلى الدماغ، ففهمت الكلام المسموع. شخص عم يحكي كلام هام، نعم صح صح يا، بيقولوا أيام الأجانب يا، طيب يعني عم تسمع، عم ينتقل الكلام إلى غشاء الطبل، العظيمات، الأذن الوسطى، الأذن الداخلية، إلى عصب السمع، إلى الدماغ. إذا كان نغم رائع تطرب، إذا ضجيج تضجر، طيب ما النغم وما الضجيج؟ طيب معقول أنت يكون في عندك ذاكرة سمعية تعرف فيها أصوات الناس جميعاً؟ الدليل على الهاتف، كل ما بتجيك مكالمة تعرف من المتكلم من أول كلمة فلان، لأنه الإنسان نبرة صوته هوية له، هوية. ما في إنسان في الأرض له نبرة صوت كإنسان آخر أبداً. قزحية العين ونبرة الصوت ورائحة الجلد وبلازما الدم والبنان بصمة الإصبع، هذه هوية الإنسان. فأنت عندك ذاكرة، بيقول لك بعض الكمبيوترات بتقرأ 450 مليون حرف في ثانية، 450 مليون حرف، هذا صنع الإنسان. أنت بيكون في حياتك 200 شخص، أيام شخص تاركه من 20 سنة، بتقول له فلان معناها سمعته. طيب هذه الأذن التي تلفت نظر العلماء في دقتها، في أذنين من أجل أن تعرف جهة الصوت، في عينين من أجل أن تعرف البعد الثالث، بعين واحدة بعد واحد طول وعرض، بالعينتين تشوف العمق، الأذن واحدة الصوت، الأذنين جهة الصوت، في نغم، في ضجيج، في ذاكرة سمعية. يقول الإمام الغزالي ينبغي للعبد أن يعلم أن الله تعالى لم يخلق له هذا السمع إلا ليسمع كلام الله. اللي بيجيب آلة طحن لحمة أغلى نوع بالعالم.

0: حققت 8000 ليرة. هي للشخت جايبة لما للحمة، للحم مو للشخت، هي ما بيليق تستعملها لأشياء رخيصة أو مبتذلة، ما بيليق فيها. كذلك اللي عنده الله خلق له سمع، هذا لا يليق به أن يسمع الغناء والكلام البذيء والغيبة والنميمة والإفك والبهتان والكلام المنحط وذكر العورات، لا. هذه الأذن ينبغي أن تستمع إلى الحق وإلى كلام الله عز وجل. من استمع إلى صوت قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. قيل وما الآنك؟ قال الرصاص المذاب. يعني الله عز وجل أعطاك سمع وأعطاك بصر، أنتوا بتصدقوا من باب حسن الظن بالله أنه إنسان له عين يغض بها عن محارم الله، تنهمر منها دمعتان من خشية الله، تظنون أن هذا الإنسان يمكن أن يرث عينه أم أن ترثه عينه؟ وفهمكم كفاية. قال تعالى ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. فالإنسان المؤمن ترثه عينه وأذنه ونطقه وقوته وعقله، يعني يستمتع بسمعه إلى آخر لحظة في حياته إذا استمع للحق. فهذا السمع يجب أن يكون للحق. إذا كان في كلام باطل قال فلا تقعد بعد الذكرى، قم. مجلس في غيبة، في كلام بذيء، في كلام فارغ، في لغو. ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. ينبغي أن تستمع إلى الحق. والعبد إذا تقرب من ربه من نوافل أحبه الله، فأفاض على سمعه نوراً تنفذ به بصيرته. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. صار في سمعه نور. كيف يعني؟ يعني الباطل ما بيسمعه، كلام خلاف القرآن بيرفضه، هالكلام غير مسموع لا أسمعه، غيبة يرفضها، صار في نور بسمعه. جاء في بعض الأدعية إلهي أنت السميع لحركات القلوب وخطرات النفوس، السميع لنداء المضطرين، المغيث لجميع المحتاجين، أشرق على سمعي نوراً منك أسمع به تسبيح الكائنات في الأرض والسماوات. أعرف حجراً بمكة كما قال النبي كان يسلم علي وأسلم عليه. إمنحني قوة روحية أسمع بها عهده، ألست بربكم؟ إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، اسم السميع من أدق الأسماء الإلهية، وهو من أقرب الأسماء إليك، لأنك كلما ناجيته يسمعك ويستجيب لك، فهذا اسم السميع. وينبغي أن تعلموا أنه ليس هناك معرفة في الأرض تعلو على أن تعرف الله بأسمائه الحسنى. ما من معرفة في الأرض أعظم وأجل وأدق وأخطر في حياتك من أن تعرف أسماء الله الحسنى، وهذا اسم السميع. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه

ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.

أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلوا

ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور

لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

يسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أرى

أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلنا

يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا

قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا

فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.

فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون

يقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين

مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين.

رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا

0: قبل، إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها، ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها، فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت، خلت الديار فما بها معمور، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار.

بعد القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت عن شأنها.

0: أخي المسلم، أهل الذكر هم أهل لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي كلمة التقوى التي اختص بها سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأنزل سكينته عليهم في الموقف الصعب، وصدق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما.
1: وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. صدق رسول الله.
0: وعن لا إله إلا الله يقول أحد المحبين العارفين الذاكرين:
2: إنما يكون العبد قائلا في الحقيقة لا إله إلا الله إذا كان قائلا بقلبه، لأن الكلام الحق محله القلب، وذلك معلوم من مذهب أهل الحق، وكذلك عن طريق أهل اللغة، كما قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.
1: وقائل لا إله إلا الله بقلبه قبل لسانه إنما هو العارف الذاكر المحب الذي أنعم عليه رب العباد بمعرفته الثابتة التي يشهد فيها أنه لا فاعل إلا الله عز وجل، ولا رازق إلا الله تبارك وتعالى، ولا محي ولا مميت إلا الله الحي الذي لا يموت. وهكذا بالنسبة لكل ما يرى ببصره وبصيرته في الكون.
0: وهذه المعرفة، معرفة الله تعالى، تختلف عن سواها من المعارف من حيث أن الفضل والمنة فيها إنما ترجعان إلى الله تعالى، حيث أنعم بها على عبده المحب الذاكر، مصداقا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم.
1: ولأن هذه المعرفة هي مما تفضل به رب العالمين على عباده المحبين الذاكرين، ألزم المحب الذاكر نفسه بأمرين: الأول الخوف الشديد من أن يسلبه الله نعمة المعرفة، وهذا يدفعه إلى مزيد من الطاعة، والثاني الرجاء والدعاء إلى الله تعالى باستدامة هذه المعرفة.
0: والخوف والرجاء عند أهل الذكر والمحبة هما الجناحان اللذان يطير بهما العبد إلى آفاق محبة الله تعالى له. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الرجاء وشديد الخوف، رغم أنه البشير النذير المعصوم بعصمة الله له.
1: ويقول المحبون العارفون الذاكرون إن الرجاء والخوف لا يفترقان أبدا في قلب العبد، لأن الرجاء بلا خوف ضلالة، والخوف بلا رجاء يأس. وفي ذلك يقول أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه:
3: قرأت ليلة من الليالي قل أعوذ برب الناس

0: حتى ختمتها، فقيل لي: شر الوسواس وسواس يدخل بينك وبين حبيبك، ينسيك أفعالك الحسنة ويذكرك أفعالك السيئة، ويقلل عندك ذات اليمين ويكثر عندك ذات الشمال، ليعدل بك عن حسن الظن بالله ورسوله إلى سوء الظن بالله ورسوله، فاحذر هذا الباب.
1: ويقول الإمام القشيري رضي الله عنه: الله هو الأول بإحسانه، والآخر بغفرانه، والظاهر بنعمته، والباطن برحمته. وقيل هو الأول بحسن تعريفه، إذ لولاه ولولا فضله ولولا ما بدأك به من إحسانه لما عرفته.
2: وعلى طريق المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي
3: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، كأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. صدق رسول الله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، إن كل حسنة تعملها توزن يوم القيامة إلا شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها لا توضع في ميزان، لأنها لو وضعت في ميزان من قالها صادقا ووضعت السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن، كان لا إله إلا الله أرجح من ذلك. صدق رسول الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
3: وقال صلى الله عليه وسلم: لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد عن الله عز وجل شراد البعير عن أهله. فقيل: يا رسول الله، من الذي يأبى ويشرد عن الله؟ قال: من لم يقل لا إله إلا الله. فأكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، فإنها كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى، وهي الكلمة الطيبة، وهي دعوة الحق، وهي العروة الوثقى، وهي ثمن الجنة. صدقت يا سيدي يا رسول الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم.

0: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي.
1: سئل بعض العارفين ما علاقة قبول العمل؟ قال: نسيانك إياه وانقطاع نظرك عنه بالكلية، بدلالة قول الله تعالى: إليه يصعد الكلم.

0: القيم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
1: ويروى أن زين العابدين رضي الله عنه قال في تفسير ذلك:
2: كل شيء من أفعالك إذا اتصلت به رؤيتك فذلك دليل على أنه لم يقبل، لأن المقبول مرفوع مغيب عنك، ومن قطعت عنه رؤيتك فذلك دليل على القبول من رب العالمين.
0: والإمام زين العابدين هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وسمي بزين العابدين لكثرة عبادته وصيامه وقيامه وذكره.
1: يحدث طاووس عن زين العابدين فيقول: دخلت الحجر في الليل فإذا علي بن الحسين وقد دخل، فقام يصلي ما شاء الله، ثم سجد سجدة فأطالها، فقلت: رجل صالح من بيت النبوة، لأصغين إليه. فسمعته يقول:
2: إلهي، عبدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك.
1: ويقول واحد من أصحابه رضي الله عنه: أتيت باب علي بن الحسين فكرهت أن أنادي، فقعدت على الباب إلى أن خرج، فسلمت ودعوت له فرد، ثم انتهى بي إلى حائط فقال:
2: يا أبا حمزة، ألا ترى إلى هذا الحائط؟
1: بلى يا سيدي.
2: إني متكئ عليه وأنا حزين مفكر، إذ دخل علي رجل حسن الثياب طيب الرائحة، ثم نظر في وجهي وقال: يا علي بن الحسين، أراك كئيبا حزينا، أعلى الدنيا وهو رزق حاضر يأكل منه البار والفاجر؟ فقلت: ما عليها أحزن؟ قال: فعلى ما حزنك؟ قلت: أتخوف من الفتنة. فضحك ثم قال: يا علي، هل رأيت أحدا خاف الله فلم ينجه؟ قلت: لا. قال: يا علي، هل رأيت أحدا سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لا. ثم نظرت فإذا ليس أمامي أحد، فعجبت من ذلك، وإذا بقائل أسمع صوته ولا أرى شخصه يقول: يا علي بن الحسين، هذا الخضر ناجاك بما ينفعك في دنياك وأخراك.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم.

0: لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ

0: عبد الله بصفر، إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: لك الحمد حمدا طيبا أنت أهله، على كل حال يشمل السر والجهر. إلهي تغمدني برحمتك التي وسعت وأوسعت البرايا بها برا، وقو بروح منك ضعفي وهمتي على الفقر، واغفر زلتي واقبل العذرا. ابتسامات الفجر هالات من نور، وأصوات المخلوقات على الطرقات أوراد وحبور. ينتعش الناس على الأرض في كل نهار جديد، يولدون من سبات وينهضون من بيات، ويمدون شباك الرزق فيصطادون الرزق المقسوم. بالعدل ينالون الأنصبة المقضية في غدوهم وإيابهم، في عملهم وقولهم، وفي صدق نواياهم وكريم سجاياهم. وعلى أديم وطني تراهم جماعات وفرادا، ثمة فلاح يزرع في الحقل نواياه ويغني للخير وللإنعام، ثمة أم توقظ في البيت الأولاد، وأب ينهض والعزم بيمناه. سبحان الله سبحان الله، وشباب فيهم من ولع الإيمان ظلال وأغاريد، بناؤون ونجارون وحدادون، وطلاب استهواهم إيقاع الدرس فهبوا ينتظرون معلمهم في الصف، وبأيديهم كتب أقلام وأوراق. فاحفظهم يا ربي لهذا الوطن المحروس بقدرتك العظمى، واحمي الوطن وعزز ملك بانيه وراعيه، ووفق فارسه صقر بني هاشم، وسدد بالحق خطاه ومسعاه، فهو القدوة والصحوة حين ينام الناس، وهو الرائد والقائد حين يروم حماة الناس. والأردن بهيبته محروس، والشعب بحضرة آل البيت تراهم لهفا للنجدة والنخوة والصولة والإخلاص. والوحدة فينا نبراس، الوحدة تاج مزدان بجواهر حكمتهم فوق الراس. يا رب احمنا، يا رب ارحمنا، وأرح صوت ضمائرنا، وهون علينا مصائب دنيانا، يا أكرم الأكرمين.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

بسيدنا ومولانا محمد، وصدقناه واتبعناه في كل ما جاء به من الحق، واشتاقت نفوسنا إلى رضاء سيدنا ومولانا محمد لأنه من رضائك، وتاقت حواسنا إلى استجلاء أنوار سيدنا ومولانا محمد لأنه لمعة من سنائك، وحنت أرواحنا إلى محبة سيدنا محمد لأنه أحب أحبائك، فندعوك يا حي يا قيوم يا واسع العطاء أن تحقق لنا من ذلك كله ما تقر به عيوننا وتسعد به أرواحنا وتمتع به قلوبنا. اللهم وأرنا في دنيانا ما في فضائل الصلاة على النبي من خيرات ومراحم، وأملنا في أخرانا ما في فضائل الصلاة على النبي من شفاعة ومغانم، وبارك لنا في أعمارنا وارزقنا الكرامة مع الستر الدائم.

اللهم صل على سيدنا محمد الذي أرسلته لأمته وجعلتها خير أمة وأكرمتها بهدي الكتاب والسنة، وصل على سيدنا إبراهيم الذي كان وحده أمة وجعلت من ذريته الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليه، وعلى نبينا وآله مصابيح الظلمة. اللهم إن إبراهيم خليلك ومحمدا حبيبك، ونحن ندعوك بحق ما أكرمتهما به من الاصطفاء والاجتباء، وخصصتهما به من علو القدر وعظيم الرضا، أن تجعلنا من الذين يهتدون بروح التوحيد وحسن الاقتداء والأداء، ويعملون بما جاء من الحق المنزل على خاتم الرسل والأنبياء، وأن تتوج أعمالنا بالإخلاص وصدق الوفاء.

السماء، وأصدق من جاهد في مرضاتك بعزم ومضاء، واحتمل عداوة الأعداء وسفاهة السفهاء بروح الصبر وسماحة الكرماء، وكان مع شدة ما يلقى من المكاره والإيذاء يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم جهلاء، واهدهم إلى طريق الهدى والاهتداء. فصلى الله عليه ما توالت رحمات الله على الأموات والأحياء.

ثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حب

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.

0: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794712342 أو 0739543509. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 0798011163. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية

0: الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: في بين عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد اشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف بي؟

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 46 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 58 بعد 100، وهي قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أيها الإخوة، الحقيقة الأولى في هذه الآية أن كل أنبياء الله جل جلاله أرسلهم الله إلى أقوامهم، إلا أن النبي وحده هو خاتم الرسل وخاتم الأنبياء، ورسالته خاتمة الرسالات، وكتابه خاتم الكتب، أرسله الله لكل البشر أجمعين من دون استثناء. والدليل أن القرآن الكريم يخاطب كل الناس في 216 آية، يقول يا أيها الناس، يخاطب الناس جميعاً، يخاطب الأمم جميعاً، الشعوب جميعاً. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جابر الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم والنسائي، قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، يعني إلى كل الشعوب على اختلاف ألوانها وأجناسها وأعراقها وطوائفها، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي،

جعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا، في أي مكان بصلي؟ فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب على العدو بين يدي مسيرة شهر لكن أمته من بعده. هذا التعليق.

رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا معنى قوله تعالى يا أيها الناس. أيها الإخوة، لأنه بعث إلى الناس عامة، إذاً ينبغي أن تكون معجزته مستمرة، لأن كل معجزات الأنبياء السابقين معجزات حسية، كتألق عود الثقاب، تألقت وانطفأت وأصبحت خبراً، يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لكل الأمم والشعوب ولنهاية الدوران وحتى قيام الساعة، إذاً ينبغي أن تكون المعجزة وهي شهادة الله له لأنه رسوله مستمرة، ولن تكون مستمرة إن كانت حسية، ينبغي أن تكون عقلية. لذلك الإعجاز العلمي في القرآن هو المعجزة المستمرة، بمعنى أن القرآن الكريم أشار إلى حقائق كشفت بعد 1400 عام، والحديث عن هذا حديث طويل له وقت آخر إن شاء الله. إذاً قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً. رسول من؟ رسول جهة أرضية، الذي له ملك السماوات والأرض، والسماوات والأرض هي الكون، والكون ما سوى الله، يعني 3000 مليار مجرة، أحدث الأرقام 3000 مليار مجرة، في كل مجرة مليون مليون كوكب ونجم. الذي خلق هذا الكون هو الذي أرسل هذا الرسول. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض. ولم يدعي أحد أنه خلق السماوات والأرض، لا إله إلا هو. يعني أنت أحياناً تستمع إلى صوت، من هذا الصوت تعرف من القائل. إذا قال لك في وزير عينته وأنا قررت أقيله، مثلاً رئيس وزارة، هذا من كلام المتكلم تعرف من هو. يعني بيقول لك الله الذي خلق السماوات والأرض، هل ادعى أحد أنه خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ إذاً قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو. من الإله؟ الذي يحيي ويميت، حياتك بيده، استمرار حياتك بيده، سلامة حياتك بيده، كمال حياتك بيده، من حولك بيده، من فوقك بيده، من تحتك بيده، الرزق بيده، نجاح الزواج بيده، النجاح بالعمل بيده، راحتك النفسية بيده، القلق بيده، الحزن بيده، الفرح بيده. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله، آمن به خالقاً، آمن به رباً، آمن به مسيراً، آمن به موجوداً، آمن به واحداً، آمن به كاملاً، آمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، آمن أن كماله كمال مطلق، آمن أنه ذات كاملة، آمن أنه خلقك ليسعدك، آمن أن كل مصيبة لها حكمة بالغة، لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع، آمن أن هذه الحياة دنيا
وليست عليا.

وأنك أيها الإنسان مخلوق لحياة عليا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فآمنوا بالله، آمن به عدل رحيم غفور كريم لطيف رؤوف جبار، آمن به يقسم الجبابرة، آمن به ينتقم من الظالمين، آمن به إليه يرجع الأمر كله، آمن به في السماء إله وفي الأرض إله. فآمنوا بالله. والله أنا آمنت أن الله خلق السماوات والأرض فقط. هل عرفت أسماءه الحسنى؟ هل عرفت صفاته الفضلى؟ هل عرفت رحمته؟ هل عرفت حكمته؟ هل عرفت رأفته؟ هل عرفت لطفه؟ هل عرفت قوته؟ هل عرفت غناه؟ فآمنوا بالله ورسوله. هل تعرفت إلى رسول الله؟ أم لم يعرفوا رسولهم؟ قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. فآمنوا بالله. أقول لك مثلاً يا أخي، كن طبيب. كلمة كن طبيب يعني بتنام تستيقظ بتلاقي حالك طبيب، لما في 33 سنة دراسة ومعك مجموع عالي جداً وسبع سنوات دراسة، كل يوم 10 ساعات دراسة، علوم عامة، فيزياء وكيمياء ورياضيات وطبيعيات، العام الثاني تشريح، العام الثالث فيزيولوجيا، الرابع علم الأمراض، علم الأدوية، بعدين فحوصات وتطبيقات وتدريبات، بعدين إجازة في الطب، سبع سنوات وخمسة فوقهم، بترجع بالأربعة وأربعين، خمسة وأربعين معك بورد تكتب جنب اسمك الدكتور فلان، بدك مرتبة تحصل بها على الجنة إلى أبد الآبدين من دون جهد، من دون ما تحضر درس علم، من دون درس علم، من دون مطالعة كتاب، من دون سؤال وجواب. معظم الناس مرتاحين، يوزع ألقاب على الناس، يتوهم أنه مؤمن وله خمسين معصية. أيها الإخوة، فآمنوا بالله، في جهد سلعة الله غالية، جنة تريدها بلا عمل، بالأمل، بالدعاء، بركعتين، بليرتين، وعايش كما تريد وكما تشتهي، لا في انضباط، لا في كسب المال، ولا في إنفاق المال، ولا مع النساء، وتريد جنة عرضها السماوات والأرض. ألا إن سلعة الله غالية. بضرب مثل أعيده كثيراً، دخلت لأضخم محل السجاد، تريد سجادة، أراد صاحب المحل بدي أثقل، الثانية، الثالثة، الرابعة، أطلعك على مئة سجادة بدك أثقل، أخذك لمحل ثاني أعلى، فرجك بقى الأصلي اللي حق كل واحدة مليونين ثلاث ملايين، عجبتك واحدة قلت له بتأخذ حقها خمس ليرات، تطلع بالمحل سالم، تطلع بالمحل سالم، تطلع ثلاث ملايين بدك إياها بخمس ليرات. والله الجنة أعظم، بدك حياة أبدية بالجنة، وما لك مستعد تحضر درس علم، أما مسلسل يمنع التجول بصير وقت المسلسل أربع ساعات، أما درس علم ساعة تعرف ربك فيه. وضع المسلمين وضع متعب جداً، وضع مؤلم جداً. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض. رسول من؟ يعني دولة عظمى الأولى بالعالم، تلاقي سفيرة محترم احترام مذهل، سفير كذا، سفير الدولة العظمى.

السفير يأخذ مكانته من دولته، من قوة دولته، من هيمنة دولته. ورسول الله رسول من؟ رسول خالق السماوات والأرض. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً. من هو الله؟ الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يدعي أحد أنه خلق السماوات والأرض. لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله، آمن به خالقاً ومسيراً وممداً، آمن به موجوداً وواحداً وكاملاً، آمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، أميته وسام شرف، لأن الله تولى تعليمه، ولأن وعاء النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد الله أن يكون فيه من ثقافات الأرض، كله من وحي السماء. لو أن النبي درس بالمراكز العلمية في حياته في عهده، كلما قال حديثاً يقال له: يا رسول الله، هذا من الوحي أم من عندك؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذاً لارتاب المبطلون. وعاء النبي عليه الصلاة والسلام ممتلئ من وحي السماء فقط، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعاء النبي ممتلئ من وحي السماء، لذلك أمية النبي وسام شرف له، لأن الله تولى تعليمه، علمه شديد القوى. أما نحن إن كنا أميين فأميتنا وصمة عار بحقنا، ما في طريق للعلم إلا بالتعلم، فلو واحد ما تعلم جاهل. أما النبي وحده يأخذ بعض العلماء بعض أحاديثه يدرسونها، يمنح درجة دكتوراه بامتياز لأنه شرح بعض أحاديث رسول الله. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون إلى سر وجودكم، إلى علة وجودكم، إلى أنكم خلقتم لجنة عرضها السماوات والأرض. لعلكم تهتدون إلى سلامتكم وسعادتكم. أيها الإخوة، الشيء اللطيف بالقرآن ما يسمى الآن بالموضوعية، يعني هناك من يعمم، والتعميم من العمى. قال تعالى: ومن قوم موسى، وبعض قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعرفون الحقيقة، يتبعون الحق، منصفون، من أهل العدل والإنصاف. كلمة من لا تعمم، لا تقل كل أهل هذه البلدة فسقة، إياك أن تقول هذا. لا تقل كل الأغنياء بخلاء، إياك أن تقول هذا، هذا كلام واحد أعمى. قل بعضهم، بعضهم في أعلى درجة من السخاء والتواضع. قل بعض أهل مدينة ما انحرفوا، والبعض الآخر بأعلى درجة من الانضباط. إياك أن تعمم، فالتعميم من العمى. شوف دقة القرآن: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم يقول الله عز وجل: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، يعني نسل سيدنا يعقوب. جاءوا أحد عشر كوكباً والمتكلم 12: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.

فسيدنا يعقوب نسله معنى الأسباط يعني ابن الولد. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمما. تقول جاءت امرأتان اثنتان وجاء رجلان اثنان، فاثنتي مؤنث. بعضهم قال لأن كل جمع مؤنث، وبعضهم قال سبط هو القبيلة والقبيلة مؤنثة، كل سبط صار أمة. اثنا عشر ولداً كل ولد صار أمة، وانتشروا في بلاد الأرض. ولحكمة بالغة بالغة ليس لهم وطن. ثم يقول الله عز وجل وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. يبدو أن الحديث الآن عن رحلة اليهود في التيه، الآن تاهوا في الصحراء. في أثناء هذا التيه شعروا بحاجة كبرى إلى الماء، عطشوا. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، أي طلبوا السقيا. الحاجة الأولى الهواء، لكن لحكمة بالغة بالغة الهواء ليس ملك أحد. لو كان يملك في فواتير كنا قد هلكنا، يرفع السعر، نستنشق هواء ما فيه، نختنق ساعتئذ. الهواء لا يملك، ما في باللغة استهوى، في استطعم طلب الطعام، في استسقى طلب السقيا، بس ما في استهوى. فطلبوا الهواء الحاجة الأولى، طلبوا الماء السقيا الحاجة الثانية، طلبوا الطعام الحاجة الثالثة. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. بالمناسبة أي فعل سبق ألف وسين وتاء على وزن استفعل صار للطلب، استغفر طلب المغفرة، استودع طلب الوديعة، استقام طلب الاستقامة، استرحم طلب الرحمة، استسقى طلب السقيا، استطعم طلب الطعام. إلا أن فعل استهوى استهوى ورد في القرآن الكريم، لا بمعنى طلب الهواء، ولكن بمعنى أن تكون على هوى الشيطان. الآية الكريمة قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين. استهوته الشياطين، طلبت منه أن يكون على هواها. الشيطان يوسوس بالمعاصي والآثام في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. إذاً وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجرة فانبجست يعني انفجرت منه اثنتا عشرة عينا، لكل سبط عين. يبدو أنهم متشاكسون، فكل واحد له عين خاصة. وفي استنباط آخر أن كمية الماء في كل عين مساوية للثانية، حتى ما يختاروا هي إلي هي إلك، حتى ما يكون في تنازع، الكميات متساوية وكل سبط له عين. لكن في ملمح آخر دقيق، يعني لما سيدنا موسى شوف ضرب البحر بعصاه أصبح طريقا يبسا، ضرب اليبس بصحراء بعصاه أصبح ماء زلالا، ضربة واحدة تحول الماء إلى صخر والصخر إلى ماء. هذا من طلاقة القدرة الإلهية، عمل واحد يحول الصخر إلى ماء

أن يضرب بعصاك البحر فأصبح البحر طريقاً يبساً، اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً، يعني كن فيكون. عمل واحد، والآن الماء قلته بلاء وكثرته بلاء، التسونامي ماء أحرق الأخضر واليابس، الفيضانات تدمر كل شيء، الريح منعش، في رياح مميتة. إذاً فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. أما الآية الثانية فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. العصا واحدة والضرب واحد، ضربت بالعصا المياه فأصبحت طريقاً يبساً، وضربت بالصخر العصا فأصبح ينابيع شتى. الله عز وجل أكرمهم بهذه الرحلة، جعل لكل سبط عيناً ولكل سبط غمامة، سحابة تظلله من أشعة الشمس، ولكل سبط نقيباً، وكل مجموعة لهم نقيب. والتبليغ تسلسلي في نظام. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. قال المن مادة بيضاء حلوة الطعم، والسلوى طائر من رتبة الدجاجيات واحدته سلوات، وهو السمان أو السمان بمعنى واحد. هذا الطير لا يربيه أحد، يأتي مهاجراً، وأنزلنا عليهم المن والسلوى، يعني حاجاتهم كلها ماء، غمام، من وسلوى، ظل ظليل، وماء وفير، وطعام طيب. لذلك قال لبيت حاجاتهم قدراً لا كسباً. الواحد حتى يشتري طعام يكون له حرفة، له دخل، حتى يرتاح له بيت دافع ثمنه، فكل مقتنيات الإنسان كسبية. أما هؤلاء في هذه الرحلة، الماء من قدر الله لهم، والغمام من قدر الله لهم، والطعام من قدر الله لهم. في حلويات أعتقد تصنع في بعض الأقطار اسمها المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها الإخوة، هذه التفاصيل إشارة إلى رحلة اليهود في صحراء سيناء حينما تاهوا. الله عز وجل أدبهم بأنهم عبدوا العجل، ثم أكرمهم بالماء والطعام والظل الظليل. الآن وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لما ضجروا من أنفس طعام ومن أطيب إكرام قال الله لهم وإذ قيل لهم أسكنوا هذه القرية. أسكنوا أية قرية، أية مدينة، وكلوا منها حيث شئتم، فيها طعام لكم منوع كما تشتهون، وقولوا حطة، يعني اخضعوا لله عز وجل، اطلبوا المغفرة، وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطاياكم.

وسنزيد المحسنين. لم يفعلوا، سمعنا وعصينا. نحن في نهاية الصلاة يقول بعض المسلمين في بعض المساجد: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أما لسان حال المسلمين اليوم: سمعنا وعصينا، لم يقولوا حطة، ولم يدخلوا الباب سجداً، ولم يستغفروا. فقال تعالى: فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم، ما طبقوا الأمر الإلهي، فأرسلنا عليهم رجزاً. الرجز هو العذاب، في عنا رجز، رجز ورجز ورجز، معنى بالكسر والفتح والضم، يعني كلمة مثلثة. الرجز المآثم والمعاصي، وتنجو إذا تركت المآثم والمعاصي من الرجز الذي هو العذاب. بالكسر العذاب، بالضم الآثام والمعاصي. فحينما يبتعد الإنسان عن الآثام والمعاصي ينجو من العذاب. فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم، أي لم يطبقوا الأمر الإلهي، فأرسلنا عليهم رجزاً، يعني عذاباً، من السماء بما كانوا يظلمون. أيها الإخوة، أريد أن أؤكد لكم أن كل قصص القرآن الكريم هي لمن؟ لنا، لأن سيدنا موسى وقومه مضوا إلى دار القرار، لكن المعنية بهذه القصة نحن. فهناك استنباطات كثيرة، يقع في أول هذه الاستنباطات أن هذا الدين لكل الأمم والشعوب، وأن هذا الدين خاتم رسالات السماء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل، وأن بعثته خاتمة البعثات، وأن كتابه خاتم الكتب، وأن إعجاز القرآن الكريم هو الدليل والشهادة من الله على أنه كلامه. يعني حينما يصعد رائد الفضاء إلى طبقات الجو العليا باتجاه القمر ويقطع 65,000 كيلومتر طبقة الهواء، طبقة الهواء المحيطة بالأرض سمكها 65,000 كيلومتر. النقطة الدقيقة أن الله عز وجل حينما قال: قل سيروا في الأرض، في الأرض بربكم، أنتم تمشون على الأرض أم في الأرض؟ على، في يعني بالسراديب، بالأنفاق. الآية: قل سيروا في الأرض. ما وجه الإعجاز بهذه الآية؟ قال: لأن الهواء جزء من الأرض، 65,000 كيلومتر طبقة الهواء. تصور الهواء ثابت والأرض تدور، ما الذي يحصل؟ يصير أعاصير سرعتها 1600 كيلومتر بالساعة. في أعاصير بالعالم الغربي بأمريكا تدمر كل شيء، مدينة بأكملها لا تبقي ولا تذر. وقد تشاهدون بالأخبار بعض الأعاصير، البيوت كلها تحطمت، السرعة 800 كيلومتر. فإذا كان 1600 لا يبقى على وجه الأرض شيء، إذا كان الهواء ثابت والأرض تدور. أما الهواء جزء من الأرض، لذلك قال تعالى: قل سيروا في الأرض. تمشي أنت بين طبقة الهواء 65,000 كيلومتر وعلى سطح الأرض، لكن الإجمالي تمشي أنت في الأرض لا على الأرض. أيها الإخوة،
رائد الفضاء حينما صعد إلى الفضاء الخارجي صاح فجأة: لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً. كان في أكبر عالم فضاء من مصر في القاعدة التي انطلقت منها مركبة الرواد. ما الذي حصل؟ لما قطع هذا الرائد طبقة الهواء انعدم تناثر الضوء فدخل في الظلام الدامس. نحن في الأرض في عندنا أشعة شمس وفي هواء، والهواء ذرات، فحينما تسلط أشعة الشمس على ذرات الهواء بعض ذرات الهواء تعكس أشعة الشمس على ذرات أخرى، صار في بالأرض مكان في أشعة شمس ومكان في ضوء الشمس. رائد الفضاء لما تجاوز 65,000 كيلومتر دخل في الفضاء الخارجي، ما عاد في هواء، ما عاد في انتصار ضوء، ما عاد في ضوء أبداً، دخل في ظلام دامس فقال: لقد أصبحنا عمياً. هذا متى كان؟ كان قبل 20 سنة مع إرسال أول مركبة إلى القمر أبولو. صاح رائد الفضاء: لقد أصبحنا عمياً. الآن افتح كتاب الله واقرأ هذه الآية: ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا إعجاز القرآن. يعني قد تعجب لوردة عرضتها وكالة فضاء في موقعها في الإنترنت، وردة جورية لو تأملتها ملياً لا تشك لثانية واحدة أنها وردة جورية، بأوراقها الحمراء الداكنة وبوريقاتها الخضراء الزاهية وبكأسها الأزرق في الوسط، لكن كتب تحت هذه الوردة: صورة انفجار نجم اسمه عين القط يبعد عن الأرض 3,000 سنة ضوئية. وردة عرضتها في بعض البرامج التلفزيونية، وردة جميلة جداً، وردة جورية، هي صورة انفجار نجم اسمه عين القط يبعد عن الأرض 3,000 سنة ضوئية. افتح القرآن: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تركب طائرة على ارتفاع 40,000-50,000 قدم بأعلى درجات الفخامة، بالدرجة الأولى طعام وشراب ومسليات وفواكه وعصائر وصحف ومجلات ومقعد وسير وتكييف وإنترنت وفضائيات وقنوات. تفتح القرآن تقرأ قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوا. هذا راكب طيارة 777 شلون؟ وزينة. كمل: ويخلق ما لا تعلمون. معنى كلام الله، هي داخل الطيارة فيها، والمركبة والقطار السريع والحوامة والباخرة واليخت دخل فيها. الإعجاز هناك إشارات إلى حقائق لم تكن معروفة وقت نزول الوحي، لكن بعد 1400 عام تمت معرفته. أيها الإخوة الكرام، الآيات التي شرحت اليوم هي قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطاً أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام
وأنزلنا عليهم المن والسلوى.

0: كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
5: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
6: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
7: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
8: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
9: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
10: عام

0: دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: أهدين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي.

0: واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-378. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا شارع مكة.

0: شارع القدس إربد العقبة 06-581-61-15 العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية
1: أصالة مصداقية حداثة وتطور.
2: مستمعين الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ صلاح الهاشم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ صلاح الهاشم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: الكل يخلص. ماشي يعني هان بدي اصلي هانا.
1: لا صح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

آل تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079

0: ثمانية ثمانية ثلاثة تسعة أربعة أربعة أربعة. تقبل الله منكم.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر، ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
10: كيف بي

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل.

0: 0600 400 33 44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء عمر الكركي، شادي زيدين من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعابنة في الأعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا سيدي، بارك الله تعالى فيكم، بارك الله تعالى في جهودكم، بارك الله تعالى في هذه الإذاعة الطيبة المباركة وفي كل الإخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن ينتفع به المستمعون والمستمعات وأن يكون ذلك في صحيفة أعمالكم وأعمالنا بإذن الله تعالى.
0: اللهم آمين، نسأل الله القبول. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لو سمحت بس ممكن أسأل؟
0: تفضل سؤالك.
2: طيب الله يكرمك. أول سؤال اللي هو الندم على فعل الطاعة، لأن واحد فعل طاعة وبعدين يا ريتني ما فعلتها، هل يكتب له الأجر؟ وبالمثل اللي هو الندم على فوات معصية، يعني هو ربنا بهذاك الوقت عصمه من معصية، بعد ذلك لو عملت ذلك فهل يذهب الأجر الأول، أجر يعني ترك المعصية؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، لو إنسان مثلا ذهب إلى راقي وإنه مثلا الشرط إنك أنت تقرأ عليه ثم إنه الله سبحانه وتعالى يعالجني، بما إنك تقول إنه إن شاء الله إنه تعالج بأمر الله عز وجل، لو لم يتم العلاج، الحكم المالي اللي يأخذ هذا الراقي، هل هو مثلا بحكم إنه واحد راح يصلح شيء وما صلح له إياه مثلا؟
0: تسمع نقطة. نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: طيب أكرمك الله يا سيدي، شكرا،
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: عليكم السلام،
0: حياكم الله.
3: في عندي أكمل سؤال بالله عن الصلاة لو سمحت.
0: تفضل السؤال الأول.
3: بالنسبة لدعاء القنوت، هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء سواء قنوت أو غير القنوت خلال الصلاة؟
0: نعم.
3: بعدين مسح الوجه بعد نهاية الدعاء إجمالا، نعم، هل خلال الصلاة؟
0: نعم.

0: بعدين أنا بطول في الدعاء، يعني يمكن 10 دقائق. يعني هل يعني فقط وقت محدد للدعاء مثلا ما يطول الواحد أو هذا؟
1: طبعا انت لوحدك.
0: لوحدي. بعدين يعني لأنه بطول في الدعاء، تعرف الإنسان ممكن يتأرجح، يعني هيك يعني حركة للأمام أو
1: نعم.
0: للخلف. بعدين كيفية الجلوس عند التشهد، يعني هل في وضع معين مطلوب من الإنسان أو حسب ما يرتاح هو، يعني حسب وضعه الصحي؟ يعني هذه أسئلتي لو سمحت.
1: جزاكم الله خير، تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيك الخير يا شيخ. سيدي بدي أسألك عن الاستغفار والذكر بالسر سواء بالنهار أو بالليل.
1: نعم.
2: وبدي أسألك إنه في بعض الأحيان أنا بضطر إني أصلي على نفسي لألم بأسفل الظهر أو بالركبة.
1: نعم.
2: فبدنا حكم من الله يبارك فيكم.
1: طيب عفوا، الاستغفار والذكر، ما شو السؤال؟
2: انا يعني انا اكثر الاحيان بكون استغفر واذكر بالسر، يعني ما بكون اجهر فيه، يعني او
1: نعم
2: ما بكون احكي فيه باللسان،
1: بالقلب
2: بكون احكي فيه بالقلب.
1: دون تحريك اللسان.
2: نعم.
1: طيب، وبالنسبة بسبب مرض تصلي جالس؟ سؤال ثاني.
2: احيانا مش دائما، احيانا يعني، واكثر الاحيان بصليها انا سجود وركوع على الارض عادي، بس بعض الاحيان بضطر اني اصلي على الكرسي لالم بالظهر، اسفل الظهر او بالركبه.
1: نعم، شفاك الله وعافاك.
2: الله يبارك فيك يا رب.
1: تسمع الإجابة والله يتقبل إن شاء الله.
2: كل الاحترام فيه. شكرا. السلام
1: حياكم الله.
2: عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال أخير. ألو، السلام
2: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيك العافية يا رب.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: شيخنا بس بدي أسأل بالنسبة لتبديل الذهب بالذهب. يعني أنا كنت حاب أبدل زوجتي سوارة، فالبائع أخذ السوارة القديمة وبعدين حسبها وأعطاني سوارة جديدة ودفعت له الفرقية. تفاجأت أنه هذا الشيء يعتبر الله العليم حرام ولا يجوز. فأنا حاب أعرف إذا فعلا هذا الشيء حرام، هل علي كفارة أني أطلعها أم بما أني لا أعلم؟
1: تسمع الآن إن شاء الله الإجابة من سماحة الدكتور.
2: شكرا. شكرا لطفك. شكرا.
1: حياكم الله مجددا سماحة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
3: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، بارك الله فيكم يا سيدي.
1: سماحة الدكتور، الأخ يعني المستفتي، السؤال الأول، المؤمن والمسلم لا يندم على فعل الطاعة بل يسأل الله القبول، فهو يعني يريد توجيه من سماحتكم، ندم على فعل طاعة وندم على وندم أيضا على فوات معصية.
3: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. كما تفضلتم يا سيدي، الأصل في المسلم أن يندم إذا فاتته طاعة وأن يندم إذا فعل معصية. أما والله هنالك، أنا لا أتصور أن هنالك مؤمن حقيقة حق الإيمان يندم أنه أطاع الله، هذا حقيقة يراجع إيمانه، في خلل، في هنالك خلل في إيمانه. إذا أنت فعلت طاعة ثم تندم أنك فعلت الطاعة، أو إذا فاتتك معصية، راحت عليك معصية، الله نجاك منها، الله حفظك من هذه المعصية، الله أنقذك منها، بتقول آخ يا ليتني لو فعلتها.
1: الأصل تشكر الله وتحمد الله،
3: تشكر الله أنه الله تعالى أنقذك من المعصية.
1: نعم صحيح.
3: هلأ أنا أخشى أن يكون أخونا، في بعض الناس بيقول لك إذا بتعمل خير مع الناس وبعدين بيطلع مش أهل بندم أنه فعل، أيضا هذا غير مقبول أيضا. يعني لا تندم على فعل خير
1: حتى مع البشر،
3: حتى لو فعلته مع شخص ثم تبين لك أنه لا يستحق الخير. وهذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لما صارت المشكلة والحديث عن سيدتنا عائشة، كان هو يعطي، ينفق ويتصدق على أحد أقاربه، أقارب السيدة عائشة،
1: كافل له. نعم صحيح.
3: نعم. فلما تحدث من ضمن المتحدثين قطع سيدنا أبو بكر عنه النفقة، منع، قال والله هذا زلمة كنت أحسن إليه ورحك عن بنتي. الله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا يتلى يعاتب سيدنا أبو بكر هذا الفعل. فعل الخير لا تندم عليه، لا يجوز للمسلم أن يندم على فعل الطاعة، وأخشى أن يكون هذا محبط للعمل والثواب. نعم، يعني واحد عمل طاعة

0: على ربنا، بعدين بتقول يا رب أنا ندمت إن عملتها بالغلط أو أنا ندمان عملتها. هذا من الأشياء التي قد تحبط الثواب، تحبط ثوابك، فإنك فعلت طاعة ولكن لا ثواب لها. ونفس الكلام يقال على أنه لو ندم على أنه فاتته معصية، يعني هو يتمنى أن يعصي الله والعياذ بالله، يعني في واحد يتمنى الله حماك من المعصية وأنقذك منها، وأنت تقول آخ راحت علي يا ريت، أو والله شباب بيكونوا قاعدين مع بعض والله مبارح سوينا كذا وكذا، سكرنا وسهرنا وشربنا، واخ يا ليتني كنت معكم راحت علي، أعوذ بالله يا رجل. الله أنقذك وريحك من تلك المعصية وانت بتقول يا ليتني كنت معكم، لا، الواحد بيقول عن الصالحين يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، بندم على الطاعة اللي فاتته ولا يندم على فوات معصية ولا يندم على فعل طاعة.
1: جزاكم الله خير. حكم المال المتأتي سماحة الدكتور نتيجة يعني موضوع الرقية الشرعية أو العمل بالرقية الشرعية؟
0: يعني أولا نحن دائما وأبدا من هذا المنبر تكلمنا عدة مرات أنه لا تعتمد على كثير ممن يمتهن هذه المهن، هنالك يمتهنها مهنة وهو ليس أهلا لها. لا تسلم حالك لأي واحد بيقول لك أنا راقي شرعي، لا تسلم حالك لأي واحد يقول لك أنا بعالجك، هنا العلاج له وسائل وله أسباب.
1: بالنسبة للرقية الإنسان يقوم يعني يرقي نفسه،
0: ارقي نفسك ولا تحتاج أن يرقيك أحد. آيات الرقية وأحاديث الرقية موجودة وكثيرة، والله تروح لواحد يرقيك على أساس يشفيك من علاج معين، من حيث المبدأ هي مش حرام، ما بقدر أقول حرام، وهو أخذ أجرة على الفعل لا على النتيجة. أنا بأخذ أجرة على الفعل، أنا بقول لك بدي أقرأ عليك آيات الرقية مقابل أني فرغت وقتي نصف ساعة ساعة بدي أقرأ عليك آيات الرقية، ورود قد يكون الشخص عامي لا يعرف قراءتها، فأنا أريد أن أقرأ عليك هذه الآيات وأخذ أجرة مقابل تفرغي للقراءة. هذا جائز، جائز، وهو لا يحاسب عن النتيجة، أنه الشفاء بيد الله مش بيده، يعني قد تشفى من هذه الرقية وقد لا تشفى، لكن دائما أبدا بنقول نحن إلجأ إلى هنالك الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء، علمه من علمه أو جهله من جهله. وبالتالي هنالك طب متقدم وهنالك بحوث تجرى، فاروحوا على الأطباء مباشرة، الرقية استخملوها، نعم ارقي نفسك، وإذا أنت احتجت واحد يرقيك أعطيه أجرة على الفعل وليس على النتيجة، النتيجة ليست بيده، ربما ما تشفى، لأن الشفاء بيد الله وليس بيده.
1: لكن هذه ليست دعوة دكتور،
0: ليست دعوة، نحن ابتداء لا ندعو،
1: وضحت أنت دكتور،
0: نعم،
1: بالبداية
0: نعم. لا ندعو إلى اللجوء إلى أمثال، لأنه حقيقة أكثر من يمتهن هذه هم ليسوا على وفاق. نعم.
1: جزاكم الله خير. حكم دعاء القنوت في الفجر دكتور؟
0: دعاء القنوت في الفجر سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء القنوت في الركعة الثانية من الفجر بعد الركوع حتى فارق الدنيا، كما ذكر سيدنا أنس بن مالك قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. وبالتالي هو سنة مؤكدة خاصة في مذهبنا، مذهب أئمتنا الشافعية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أنه سنة مؤكدة، وإذا تركه الإنسان سهوا أو عمدا فإنه يجبر هذا الترك بسجود السهو.
1: جزاكم الله خير. رفع الأيدي أثناء الدعاء وفي النهاية مسح الوجه وما تيسر من الجسد.
0: نعم، يستحب رفع اليدين بأن يجعل ظهرهما إلى الأرض وباطنهما إلى السماء في كل دعاء، سواء كان في الصلاة وخارج الصلاة.
1: نعم.
0: أي دعاء يستحب له أن يرفع له يديه إلى السماء، لأن السماء هي قبلة الدعاء. بالنسبة للمسح، نعم، يمسح على وجهه ومقدم بدنه في أي دعاء خارج الصلاة، أما في داخل الصلاة لا يمسح. وبالتالي إذا دعا كان الدعاء في خارج الصلاة أو في داخلها كلاهما يرفع يديه في أثناء الدعاء،
1: لأن الله يستحي أن يرد
0: يدي عبده خائبتين إذا رفعهما. لكن إذا كان في الصلاة لا يمسح بهما وجهه، بعد أن ينتهي من الدعاء يسبل يديه، لا، إذا كان في خارج الصلاة يمسح بهما وجهه ومقدم بدنه.
1: جزاكم الله خير. لطالب الدعاء،
0: الدعاء إذا كان في غير القنوت، في غير القنوت لك أن تطيل ما تشاء، يعني دعا في السجود يطيل، دعا بغير صلاة هو جالس في بيته بديته يطيل، بشرط أن يكون منفردا أو إماما لقوم محصورين معدودين يرضوا بالتطويل، قال لهم يا جماعة ترى أنا اليوم، إحنا اليوم ليلة

0: قدر مثلا ولا قيام ليل، بدنا نستغل هذه الليلة، بدنا نطيل في الدعاء في السجود. في حد عنده مانع؟ كنا موافقين وموافقين، عندئذ يطيل الإمام، يجوز. لكن بغير ذلك لا يجوز، لا يجوز الإطالة في الدعاء في الصلاة، لا يجوز الإطالة في الدعاء في الصلاة إلا إذا كان منفردا أو إماما لقوم محصورين، وينبه إنه دعاء القنوت الذي يكون بعد الركوع هذا لا تستحب الإطالة فيه مطلقا. أطل في أي دعاء إلا في القنوت. لك أن تطيل في السجود دون موضع دعاء، لك أن تطيل في أي وقت، لكن في القنوت سنة النبي عليه
1: صلى الله عليه
0: الصلاة
1: وسلم
0: والسلام،
1: عدم
0: أنه
1: الإطالة.
0: علمنا كلمات محدودات معدودات نستطيع أن ندعو بهن، وبالتالي لا يستحب الإطالة في دعاء القنوت مطلقا، لا إمام ولا منفرد ولا مأموم. إذا كان إماما وقوم كثيرين يحرم الإطالة في هذه الحالة، وقد تبطل الصلاة في القنوت. إذا كان إماما لقوم محصورين في السجود له أن يطيل بإذنهم. إذا كنت منفردا أطل ما تشاء لكن في غير القنوت، وإذا كنت في غير دع في غير صلاة إن شاء الله ظلك للصبح تدعي،
1: الله يتقبل.
0: ادعو ما تشاء في خارج الصلاة لأنه ما فيها مشكلة مهما أطال.
1: جزاكم الله خير.
0: لكن شوف شوف سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه
0: علمنا
1: وسلم.
0: دعاء في أدعية جامعة مانعة فيها كل اللي بدك إياه. يا سيدي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، خلص
1: جمعت
0: خلصت
1: بين خيري الدنيا
0: خلصت كل
1: والآخرة.
0: شيء، خلصت كل شيء، ما ظل شيء، شو بدك غير هيك؟ ما ظل شيء، فشو الزيادة بعد ذلك؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا ستكون مال، صحة، جمال، قوة، زوجة، ولد صالح، كله حسن في الدنيا، وفي الآخرة حسنة،
1: جنة
0: جنة ونعيم وكذا، وقنا عذاب النار، خلص خلصت كل اللي بدك إياه، شوف كلمتين، ثلاث كلمات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار،
1: جامع ومانع.
0: جامع، خلصت. فأحيانا الإطالة فيها تكرار، وأحيانا قد يكون تكرار ممل، وأحيانا يكون تكرار مخل أيضا. ففي أدعية جامعة مثل هذه الآية، هذا الدعاء جامع مانع، لو دعوت به يكفيك عن كثير من الأدعية.
1: جزاكم الله خير. صفة الجلوس في التشهد الأول والأخير.
0: الجلوس في التشهد الأول الذي يعقبه قيام، العلماء بيقولوا في عندنا صفتين، في عندنا تورك وفي عندنا افتراش. الافتراش يعني أن يجلس بحيث ينصب اليمنى ويجلس على القدم اليسرى.
1: نعم.
0: التورك ينصب اليمنى ويجلس على ورك اليسرى. هذه الصيغة سنة، لكن إحنا بنقول أي طريقة يسهل عليك أن تجلسها. مش كل الناس بتحملوا هاي،
1: نعم.
0: ممكن الناس عنده ألم بفخذه، ممكن الناس عنده ألم بقدمه، ممكن الناس ألم بركبته، ما بتحم في ناس ما بتحموش قاعد الأرضية أصلاً.
1: الطريقة التي يرتاح عليها.
0: اي طريقه تجلس فيها لكن طريقه السنه بدك
1: السنة.
0: تطبق السنه، ان استطعت في التشهد
1: نصب
0: الاول
1: اليمين
0: انصب القدم اليمنى واجلس على القدم اليسرى، في
1: أو
0: التشهد الاخير انصب القدم اليمنى واجلس على ورك اليسرى.
1: جزاكم الله خير. نسأل الله أن يتقبل من الجميع الاستغفار والذكر بالقلب دون يعني تحريك اللسان.
0: جميع العبادات القوليه سواء قراءه قران، استغفار،
1: ذكر،
0: ذكر، دعاء، حتى يعتد بها لابد أن تكون باللسان، يعني لابد أن تكون باللسان حتى يعتبر ومعتدة،
1: لا يكتفى بالقلب.
0: لا يكتفى بالقلب. طبعا إذا كانت لسان وقلب هذه أفضل شيء، يعني أنا أستغفر بلساني وقلبي،
1: يحضر القلب،
0: يكون حاضر
1: حضور
0: القلب.
1: القلب.
0: الآن في ذكر القلبي جيد مقبول، لكن ثواب الذكر باللسان أعظم. يعني الثواب الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، من قال، النبي كان يقول من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، من قال لا إله، من قال، القول لا يكون إلا بماذا؟
1: باللسان.
0: القول بده يكون إيه؟ بده يكون حتى يعتد بالثواب الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يتلفظ بالذكر وبلسانه، ولا يشترط أن يجهر به بحيث يسمع الناس، لا، أنا بتلفظ بحيث أسمع أنا
1: يسمع نفسه
0: ولا يسمعني الآخرين. ولو أتى بقلبه نعم، لكن لن يكون ثوابه كثواب من أتى باللسان.
1: جزاكم الله خير. الصلاة على الكرسي بسبب المرض.
0: يعني نسأل الله الشفاء لكل مريض
1: آمين يا رب.
0: ومبتلى. كل إنسان يقدر وضعه، إما بمعرفته بالطب أو بمعرفته بآلام نفسه أو بإخبار طبيبه، كل واحد عارف شو وضعه. في ناس عنده لا يستطيع القيام، يقول لك أنا إذا وقفت والله ظهري بتخشب ما بقدر أوقف، لكن بقدر أسجد وأركع،

بنقول له انت بتصلي على الكرسي لانه ما بتقدر تقب، لكن لما عندك لما تركع وتسجد انزل الارض، ما عندك مشكله بالارض. في واحد بقول لك لا انا بقدر اوقف لكن ما بقدر انزل اركع، ظهري بيوجعني اذا نزل.

0: فيه مشقة عليك، إما بإخبار طبيب، طبيب يقول لك ترى أنت إذا
1: نعم
0: بتركع أو بتشرب بصير معك مشكلة أو مرض أو زيادة مرض أو مرضك بتأخر شفائك، أو أنت عندك معرفة بذلك بتتعب ومشقة زائدة مش
1: نعم
0: مشقة عادية. المشقة العادية من المشي المسجد في حد ذاته مشقة، في المشي بحد ذاته مشقة، القيام بحد ذاته مشقة، السجود بحد، إذا كانت المشقة المعتادة هذه لا تمنع،
1: نعم
0: أما بده يكون في مشقة زائدة لا تحتمل عادة.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، تبديل الذهب بالذهب ودفع فرقية سعر
0: نعم هذه المعاملة حرام، النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى
0: نص
1: الله عليه
0: عليها
1: وسلم.
0: صراحة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بها، هاء بها يعني ايش؟ وزنا بوزن. فعندئذ بعطيك انا سوار الذهب 100 غرام مقابل 100 غرام، لو كانت 101 حرام، لو كانت سوار الذهب 100 غرام مع سوار الذهب 100 غرام ودينار هذا الدينار ربا، فما فعله هذا حرام. الآن الحل الشرعي كان ما هو؟ أن يبيع الإسوارة الأولى بنقد، يقول له هاي السوارة كم ثمنها؟ يقول لك هاي ثمنها 200 دينار، ثم يشتري بال 200 دينار إسوارة أخرى، يقول لك إسوار ثانية متكلف ثلاث، يقول لا هاي بزيدك 100 عليها. أما أنه الطريقة اللي عملها حرام. الآن إذا كان بالإمكان ولسه الوقت قريب مش قديم الشغلة، يروح تقول له عمي خذ سوارتك ورجع لي سوارتي، وبعدين يرجع يعيد المعاملة صح كان بي. إذا صارت المعاملة بعيدة أو صار قد يتعنت التاجر
1: تعذر ذلك.
0: يستغفر الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تعالى يعذر بجهله في هذه المعاملة.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بدي أسأل فضيلة الشيخ سؤال
1: تفضل سؤالك.
2: بخصوص ميراث الأولاد المتوفاة قبل والدتها، يعني توفيت قبل الست والأحفاد يرثون.
0: مين
2: هلا في
0: توفي، الأم ولا الأب؟
2: لا الأم، هلا في دائرة الإفتاء الأردنية تم الاتصال وأخبروني أن في الإفتاء الأردنية تعامل معاملة بس أبناء الذكر يرث من جدتهم، يرثون من جدتهم. في باقي الدول العربية مصر وتونس والمغرب وسوريا ولبنان تورث الذكر أبناء الذكر ويرث أبناء الأنثى. سؤال، ويقال أنه يعمل بها بمبدأ الوصية الواجبة،
0: تمام.
2: ولكن أخوال الأولاد وخالاتهم منهم من سامح ومنهم قالوا وأتوا بفيديوهات لمشايخ سعوديين غيرهم أنه لا يجوز نهائيا، وإذا أخذتها بالقانون أنت تأكلها حرام، وهي لا يعمل. إحنا نعمل
0: أنت في أي بلد الآن؟ أي بلد تتحدثون؟
2: أنا أتحدث في سوريا.
0: أنت
2: تمام؟
0: سوري،
2: سوري جنسية،
0: القانون
2: ولكن في سوريا القانون
0: القانون
2: السوري
0: السوري القانون السوري
2: يورث
0: يورث، هو لا
2: الذكر.
0: يورث طبعا، هي مش ميراث اسمه، هذا وصية واجبة. بدي أتأكد،
2: توفي.
0: أنا أعتقد القانون السوري كان مثل الأردني، ما بعرف إذا غيروا أو في
2: لا،
0: شيء.
2: من فترة قريبة وتم اقتسام التركة، حتى في هناك يعني عقار وتم بيعه ولم يتم إنهاء معاملاته إلا حينما نادوا أولاد الأنثى الذكور تمام ليوقعوا، ولهم توقيع إرث شرعي.
0: طب
2: يعني
0: أنا
2: هذا ميراثكم.
0: سأجيبك إن شاء الله بشكل عام.
2: ولكن
0: إن شاء الله
2: المشايخ تسأل المفتي أي شيخ وهو على علم، يعني
1: تسمع
2: يقول لك
1: توجيه إن شاء
2: لا
1: الله،
2: تأخذه. جزاكم
1: تسمع
2: الله
1: توجيه
2: خيرا،
1: إن شاء الله من الدكتور.
2: جزاكم
1: حياكم
2: الله
1: الله،
2: خيرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية يا شيخنا، كيف حالك؟
1: الله يسلمك ويعافيك، الحمد لله
3: الله
1: رب العالمين.
3: بفضل الله، يستر. والله بدي أسألك بس سؤال إذا سمحت. هلا إنسان بيكون مثلا يعني عنده أطفال بالمدرسة، تقريبا ما يقارب 5 أطفال،
1: نعم،
3: ووضعه عامل ميوم، يعني مش حمله إنه يعني يجيب مثلا ملتزمات المدرسة الكافية يعني، ومش قادر والله،
1: نعم،
3: فبدخل في ناحية الإثم هيك، ولا بدخل يعني نعطل الأولاد على المدرسة عشان ما بنقدر.
0: إثم إيش؟ إثم لماذا؟
3: زي ملتزمات الكتب، الدفاتر، الشنتات، المرايل، زي هيك يعني ملتزمات مدرسية، وما في مثلا غير أنا بشتغل.
1: طيب أعانك الله،
3: الله يبارك فيك،
1: أعانك الله. تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
3: إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. بدنا نوجه سؤال لفضيلته.
1: تفضل سؤالك، سمحت الدكتور يسمعك.
4: ما حكم التاجر أو البائع الذي ينفق سلعته بالحلف الفاجر؟
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
4: شكرا،
1: حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. إذا معنا اتصال أخير،

0: طيب نجيب عن هذه الأسئلة. سماح مع الاتصال، نأخذ الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، معك محمد العتوم.
0: حياك الله أخ محمد.
1: يا سيدي، في ناس بيشتري ذهب من عند الساغي بأقساط.
0: نعم.
1: هذا الذهب بيرتفع وبينزل، يعني يجوز؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: شكرا.
0: حياكم الله. سماحة الدكتور، مجددا أهلا ومرحبا بكم.
2: أهلا بكم يا سيدي، مرحبا بكم.
0: دكتور، إذا يعني تكرمت توضح وتبين للأخ المستفتي، المفتى به عندنا بالنسبة لموضوع الوصية الواجبة دكتور.
2: شوف، الوصية الواجبة هي حقيقة إذا توف الوارثون محددون بنص الشارع من يرث، فالأولاد والبنات يرثون، لكن أولاد الابن هم عصبة للرجل ويرثون منه، لكن أولاد بنته ليسوا عصبة له. يعني أنا أولاد ابني هم منسبون إلي وهم عصبة معي، فإذا مت وليس لي أولاد، أولاد ابني يرثوني، وإذا مات ابن ابني وليس لهم ليس لهم أب، فأنا أرثهم أيضا كذلك. لكن أولاد بنتي، يعني حتى احنا بالعامية بالعرب معروف أولاد بنتي لأهليهم، يعني أولاد البنت ليسوا من الورثة ابتداء، ليسوا وارثين. أولاد الابن وارثون، وابن الابن يعني يلزم بالنفقة على جده لأبيه، فيما لو أنه صار هنالك تقصير بالنفقة، فابن ابن أنا بقدر أرفع نفقة على ابن ابني، وابن ابني بقدر يرفع نفقة علي،
0: ملزم بالنفقة على جده.
2: نعم، لكن
0: وإذا كان في دية يدفع معه،
2: وابن الابن بدفع في الدية معي،
0: لكن أبناء
2: لكن
0: البنت
2: أنا
0: لا.
2: ابن بنتي ما له علاقة فيه، ابن بنتي لأهله، يعني ابن بنتي لا بنفق علي ولا بنفق عليه، لأنه بنفق عليه جده لأبوه، روح لأبوه، أهله أبوه وعمامه أولى به. يعني دائما الأولاد عند أقول العم المثال، خال مخلى والعم مولى، العم ولي، العم ولي، لكن الخال وليس وجد، والجد لأب ولي، لكن الجد لأم ليس ولي، وليس انتقاصا من حقوق أحد، يعني لا ننتقص حقوق أحد. فأصلا أولاد الابنت ابتداء هم ليسوا وارثين، أولاد الابن هم موضوعين من ضمن الورثة، فإذا مات أبوهم وهم قبل جدهم، ولجدهم أبناء ذكور، على القاعدة الشرعية أن أبناء الابن لا يرثون، لأن أولاد الابن يحجب ابن الابن. هنالك بعض الفقهاء أخذوا من بعض المذاهب الفقهية والأقوال الفقهية، أعطوا لأبناء الابن الوصية الواجبة، قالوا لأنهم يشتركون مع الابن في دفع النفقة لجدهم، ويشتركون معه كذلك في الدية، ويشتركون معه في العصبة، فقالوا. أما أولاد البنت حقيقة هم لا يتوفر فيهم هذا المعنى. نعم، القانون الأردني لم يعطي أبناء البنت، ما أعطى أولاد الابن ولم يعطي. القانون المصري نعم، القانون التونسي نعم، يعطونا أولاد البنت، وهذا اجتهاد لهم، نحن حقيقة لم نرضى بهذا الاجتهاد في إدارة الإفتاء الأردنية وقانون الأحوال الشخصية الأردني والمحاكم الشرعية، لم نقبل الاجتهاد الذي يعطي أولاد البنت للمبررات التي ذكرناها. في بعض البلاد تعطي الآن اللي هو عايش في تلك البلد، و
0: إذا كانوا يعطون نعم
2: تقسم ويأخذ اللي عايش في بلادنا، لا احنا ما بنع ما يعني لا نعطي، وهكذا، والله تعالى اعلم.
0: نفع الله بكم سماحه الدكتور. الاخ الكريم اب لخمسه اطفال، غير قادر على توفير ربما يعني بعض الاحتياجات الضروريه والاساسيه، هل ياثم في ذلك دكتور؟
2: لا ياثم. احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، اذا كان عنده قدره. انا معي فلوس وما بدي، اما ان يكون عنده قدره مال ولا ينفق على أولادي فهذا آثم، أو قادر على العمل وما بده يشتغل، هو قادر على العمل وعطال بطال ما بده يشتغل، هذا آثم أيضا. لكن إذا أنت بتشتغل وبتروح وبتكد وبتتعب وبتطلع من الصبح لآخر الليل وما يأتيك من مال، يا دوب أنت قادر يأكله وتطعميهم، لا أنت لست آثم، أنت لست آثم. لكن برضو بقول الحمد لله 40 بلدنا بخير، في كثير من الجمعيات والمؤسسات والله لم يعرفوا أنه عندك خمس أولاد ما معهم كتب ودفاتر إلا ويجيبوا لك إياه. فأنا بقول أنه يعني في جمعيات وفي مؤسسات وحتى بعض المدارس يعني بجمعوا بعض الطلبة الفقراء اللي ما عندهم قدرة من الطلبة ومن أهاليهم، بجمعوهم وممكنوا يلجأ، وممكن يعني إذا يعني يتواصل معنا بدار الإفتاء إحنا نحاول نساعده بجزء، ممكن إذا كان فعلا أنه لا يستطيع أن يؤمن لأبنائه.

0: دفاتر والكتب ومستلزمات الدراسة لعلنا نؤمن. وصندوق الزكاة كمان مشكورين، هم كل سنة بيوزعوا حوالي 20,000 حقيبة مدرسية
1: مدرسية،
0: في
1: صحيح.
0: بداية العام، فيها كل ما يتعلق بكل ما يحتاجه الطالب من أمور دراسية، يمر لعندنا، يمر على صندوق الزكاة، وإن شاء الله تعالى إنه نحاول إنه نساعده في هذه الحالة بإذن الله.
1: جزاكم الله خير. الترويج لبيع السلع باليمين الكاذبة دكتور.
0: يعني أولا اليمين الكاذبة سماها النبي يمين غموس، لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. يعني أنا بقول يا أيها الكاذب، يا من حلفت يمينا كاذبا، اليمين الكاذب سوف تنفق لك السلعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين منفقة للسلعة، ممحق للبركة،
1: تمحق البركة بالتالي
0: راحت
1: على الجهة
0: البركة.
1: الثانية،
0: أولا
1: صح؟
0: أنت خسرت البركة في الدنيا، حتخسر والله. ما واحد أنفق سلعته باليمين، أنت بتحب تقول والله العظيم إنه هذه البضاعة إنها ما ربحت عليك إلا هالقد، والله إنها علي بالقد، وأنا رد بيمينك بصدقتك أخذتها، وأنت
1: أو
0: تكون
1: حلف يمين على مواصفات
0: نعم
1: معينة وهي
0: وتكون
1: غير
0: مواصفة
1: ذلك.
0: صحيحة، حلف يمين كاذب وأخذتها بناء على يمينك. أنت لاحظ سلعتك مشت، أنا أخذت السلعة على يمينك، لكن الله لن يبارك لك في هذا المال ولو بعد حين. ممكن تقول سنة سنتين ثلاثة 10 أنه الله أعطاك مال، لكن والله ثم والله
1: بلحظة.
0: إلا يمحق الله تعالى هذا المال، وممكن تدفع صحتك وصحة أولادك. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، لأنه في الدنيا حيمحق. من أنفق سلعته باليمين الكاذب فقد وعده الله تبارك وتعالى بمحق البركة في الدنيا. وأما في الآخرة إذا أنت مش خايف، مش فارق معك البركة في الدنيا، في الآخرة سوف يغمس في نار جهنم. اسمه هذا يمين
1: والعياذ
0: غموس
1: بالله،
0: يغمسه الله تعالى فيها غمس، والعياذ بالله تبارك
1: يغمس
0: وتعالى.
1: صاحبه بالنار.
0: أي نسأل الله العفو والعافية. نعم.
1: آمين يا رب. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، شراء الذهب أقساطا دكتور.
0: شراء الذهب أقساط لا يجوز، لأنه قلنا قبل قليل للسؤال ذاك أن الذهب لابد يدا بيد، هاء بهاء، سلمني بسلمك. لا يجوز أن يفترق المتبايعان في الذهب أو الفضة وقد بقي من الثمن شيء، لازم تدفع لي كل الثمن دفعة واحدة وبتستلم إيش؟ ذهبك. ممنوع يكون في جزء من الثمن مؤخر ولا جزء من الثمن مؤخر، إذا تأخر أي جزء من الثمن
1: أو
0: أو
1: الذهب.
0: جزء من الذهب وقعنا في الربا.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم،
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يكرمك يا رب. أنا عندي استفسار وعندي شكر خاص بتوصلي، يعني يا ريت عن طريقكم، لأني والله أحبكم في الله والله.
1: أحبك الله، تفضل
2: أنا
1: استفسارك.
2: شكري خاص من والدتي السورية بعد قرار السماح للسوريين بالزيارة إلى سوريا. بعد 15 سنة قدرت تشوف أولادها، ففرحة والله لا توصف، والله يوم كأنه يوم حلم. أي والله
1: الحمد لله
2: شكر
1: رب
2: خاص
1: العالمين.
2: لوزارة الداخلية ولمازن بيك الفراي، الله يزيك كل خير ويزيهم كل خير يا رب.
1: الله يسلمك.
2: الله يسلمك. أنا عندي استفسار وسؤال إذا في مجال.
1: تفضل.
2: السؤال، أنا بشتغل بشركة، صليت على النبي،
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: بداوم أنا وصبية في نفس المكتب، وشخص صديق إلي تقدم لهي البنت.
1: نعم.
2: تمام. البنت يعني أنا بعرفها من سنتين تقريبا، فهي بتحكي لي يعني عن بعض الأمور اللي صارت بحياتها. البعض الأمور اللي صارت بحياتها مش تمام، فصديقي ما سألني كيف مسموعياتها، كيف البنت، هل أنا إذا سكتت بكون شيطان أخرس، أو أثر على البنت وأسكت ما أحكي؟ هذا السؤال.
0: والله يا أخي يعني هذا السؤال بده استفسار، لو تحكي معنا على الخاص، لأنه
2: تمثيلي
0: ممكن الأشياء اللي أنت بتحكي عنها مش تمام تكون، مش يعني إحنا ما بدنا نضر البنت ولا بدنا نضر الشاب، يعني
2: أكيد، وأنا ما أنا مواقع بحيري والله. الله
0: يعني
2: يكفيك.
0: الأشياء المش تمام، هذه كلمة مش تمام يعني قاموس واسع بتحتمل
1: صحيح
0: أشياء كثيرة جدا.
2: صحيح
0: ممكن
2: صحيح
0: اللي أنت شايفه مش تمام يكون الشاب شايفه تمام عنده،
2: صحيح نعم.
0: فقد يكون في
2: تمثيلي
0: اختلاف وجهة نظر، يعني لو تحكي معنا على الخاص بيكون أفضل. هذا
2: تم سيدي تم.
1: في
2: ممكن
1: سؤال؟
2: استفسار ثاني؟
0: نعم.
1: تفضل.
2: بحكم البيع، إذا حكيت لشخص إنه والله على حب النبي مثلا اترك هذا السعر زي ما هو، ما تنزل من السعر، هل بيكون في علي مثلا اعتداء بصيغة الكلام على جاه النبي؟
1: طيب،
0: ماشي
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. صلى الله على
2: شكرا
1: سيدنا محمد.
2: شكرا. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: مرحبا سعادة الشيخ،
1: حياكم الله.
3: عندي سؤال صغير بس.
1: تفضل سؤالك.
3: في لي أخو ما بيخلف،

0: بلد غير شرعي.
1: كيف يعني؟
2: كيف بلد غير شرعي؟
0: يعني من شو اسمه هذا اللي بيقولوا
1: اللقطة؟
0: عنه
2: مش شرط
0: اللقطة.
2: هؤلاء، لا يشترط أن يكونوا غير شرعيين، قد يكونوا أيتام، قد يكون مات آباؤهم وأمهاتهم. الآن في غزة هنالك ما يزيد عن عشرات الآلاف ليس لهم أي أهالي، ما بنسميه غير شرعي هذا؟
0: طيب هو مالوش ابو، مالوش
2: مش
0: مش
2: شرط أي واحد ما بنعرف أبوه يكون غير شرعي.
0: طب مش مالوش شات ميلاد.
2: مش مشكلة يا هسه، خلينا احنا اول شيء احنا عشان ما بدناش نطعم بالناس، هو الان هذا ما بنسميه غير شرعي، قد يكون اهله،
1: لقطة لقطة،
2: قد يكون اهله عجزوا
0: لقطة.
2: عن نفقته فالقوه، قد يكون اهله اموات.
1: نعم. طيب
2: ايش سؤالك الان؟
1: التبني يعني، التبني
0: يعني التبني هسه جائز انه مثلا يكشف على امي مثلا
2: كم
0: كونها
2: عمره،
0: بعد
2: كم عمره هذا بده يجيبه؟
0: هسه هو عمره 3 اشهر.
2: 3 شهور، ممتاز كويس. هسه بنعطيكم
0: ثلاث
2: حل.
0: اشهر
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: Thank you for using.
1: تفضل الأخ الكريم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
4: الله يحييك دكتور، الله يعطيكم العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: الله يعافيك. بدي أستفسر عن شغلة. في عندي صديقي تمام بده يعني بده يأجر شغلة سيارة لناس.
1: نعم.
4: تمام. وبحكي لي انه مثلا بده قدامي يجيبني انا وكمان واحد شهود انه يعطي الشخص اللي بيستاجر السياره مثلا يعطيه مبلغ من المال ونطلع احنا برا ويرد ياخذ المبلغ منه، في حال انه اذا الزلمه مثلا سرق السياره او كذا او مثلا ما رجعت وراح اشتكى عليه بالسند اللي هو معاه، نشهد احنا قدام القاضي انه نحلف على كتاب الله انه فعلا اخذ منه مبلغ وقدره. فهل هذا الشيء حلال؟
2: يعني بدكم تتحايلوا؟
4: انا بالنسبه لي هو
2: لا، هي حيلة يعني، بده ياخذ
4: الفلوس،
2: بده يعطي الفلوس قدامكم وبعدين تطلعوا انتم وانتم تعلموا يقينا انه بده يرجع الفلوس.
4: بالضبط. نعم.
2: لا هذا مشاركه بالمشاركه بالاثم،
4: ما بيجوز.
2: لكن في حل يعني، يكتب عليه تعهد، يكتبوا شيك، يكتبوا
1: كمبيالي
2: على انه استلم السياره. حقه هذا،
4: هو بده يكتبه وصل امانه لانه بيحكي لي الكمبيالي هسه ما بتحبس.
2: هذا حقه لكن بشرط.
4: والشيك ما بيحبس.
2: هذا حقه لكن بشرط. ساجيب عليه، ساجيبه.
1: تسمع الاجابه.
4: طيب وسؤال ثاني، استفسار ثاني. نعم. اذا تكرر بدي مثلا هسه يعني الحكم الشرعي في من يشتم ذات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد يسب يعني يسب والعياذ بالله على رسول الله، يعني مسبي انه يعني مش يلمح، يسب
2: يعني
4: يسب،
2: شتم النبي عليه الصلاه والسلام شتيمه صريح
4: يعني
2: صراحه.
4: نعم، شتم شتيمه،
2: اعوذ بالله،
4: والعياذ بالله لعني او يعني
2: اعوذ بالله،
1: نسال الله العفو والعافيه.
4: فبدي ايش الحكم الشرعي تبعه؟
2: طيب
1: تسمع،
4: هل هو مثلا بكون
1: تسمع الاجابه ان شاء الله
4: من الملي او
1: تسمع الاجابه؟ حياكم الله.
4: شكرا لك. شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: يعطيك العافية.
1: عفاكم الله، يا أهلا.
5: في إلي صديق هو تاجر سيارات، وشو بيعمل إنه بغير العداد مثلا السيارة تكون ماشي 300,000 بيرجعها تقريبا 70,000. فأنا حكيت إنه الموضوع مش مضبوط، بحكي لا أنا لما أبيعها بحكي للزبون إنه أنا إنه عداد ملعوب فيه أو رجعته.
1: طب لماذا؟ ما دام يعني يخبر نعم.
5: أنا حكيت له هيك وحكيت له إن ممكن اللي بعدك يستخدمه بطريقة شرعية، فهو حكى لي لا، طب أنت ممكن تجيب كيلو عسل تبيعه تحكي له إنه هذا مخشوش وفعلا مخشوش بكون وتخبره وعادي ما فيها شيء، فما بعرف.
1: تسمع
5: عشان يعني المنظر، عشان المنظر للعداد يعني بدل ما يكون 300 يكون 70 هيك أبيع يعني.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله من سمحت الدكتور.
5: إن شاء الله. الله يعطيك العافية.
1: حياكم الله. سمحت الدكتور مجددا، أهلا ومرحبا بكم.
2: أهلا بكم يا سيدي، مرحبا بكم.
1: ونحن يعني في هذا الشهر المبارك، شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، شهر ربيع الأول، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا من أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم. قول حب النبي يعني كيمين أو بحب النبي
2: يعني
1: صلى الله عليه وسلم،
2: على حب النبي أنه اترك كذا أو افعل كذا. هلأ شوف، النبي صلى الله عليه وسلم

0: نهى أن يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا تسأل الناس وجه أسألك بالله العظيم أو بوجه الله كذا، لا، لا تسأل بوجه الله. الله عظيم، العظيم ما بنسأل فيه إلا الأشياء العظيمة. والنبي عظيم، أنا ما
1: صلى
0: بجعل
1: الله عليه
0: حب
1: وسلم.
0: النبي وعظمة النبي عليه الصلاة والسلام مجالا لأي واحد على أي شيء، تف على كاسة مي ولا كاسة شاي، على حب النبي تشرب عندي كاسة شاي، على حب النبي اشرب، لا، لا نخلي، لا نجعل هذا عادة معتاد. لكن في شيء عظيم والله أنا بدي أقدرك، نعم، حب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اللي بيحب النبي يكرمنا، اللي بيحب النبي ما عنده مشكلة، هي كعبارة لطيفة ومقبولة، لكن لا ينبغي أن نستخدمها في الأمور التافهة جدا والخسيسة جدا على كاسة شاي وكاسة مي وفنجان قهوة، لا، اعملها، اطلب فيها أشياء إيه؟ أشياء تكون لائقة عظيمة،
1: معتبرة.
0: أشياء مقدرة. أنا
1: جزاكم الله خير. التبني سماحة الدكتور، حكم التبني وما المخرج؟ أنت
0: نعم
1: أشرت إلى مخرج دكتور.
0: نعم إحنا التبني عندنا ما في عندنا تبني، التبني محرم شرعا ومحرم قانونا كذلك، مجرم، يعني لا يجوز عندنا التبني. لكن في عندنا شيء بسموه الاحتضان، وهذا قانون معمول به عندنا في الأردن وفي كثير من الدول، هو عملية الاحتضان وتعهد الأيتام. وأيضا بدي أقول هذا الذي ليس كل لقيط أو مجهول
1: غير
0: النسب
1: شرعي،
0: غير شرعي، هذه نقطة بدنا ننتبه لها،
1: مهمة،
0: ما
1: صحيح.
0: ليس كل لقيط أو واحد مجهول النسب غير. قد يكون هذا لظرف من الظروف، والله الله أعلم في ظروف الناس، والله في بعض الناس بيخلفوا واد بيرموه بالشغلك لعله واحد يلقيه ويربيه أحسن من عندنا، وقد يكون أهله ماتوا أموات ما علينا. الآن هذا عندنا بما أنه أخذوه، إذا هم مشوا بالإجراءات الرسمية، في إجراءات رسمية في وزارة التنمية الاجتماعية لقانون الاحتضان، طالما أخذوه، طالما أنه دون الثلاثة شهور، الآن بنقول لهم خلي حدا، إما أن تكون هذه أمه اللي بتتربيه الآن ممكن تأخذ بعض الهرمونات لتدر لبن حليب
1: نعم،
0: وترضعه وصير ابنها بالرضاع، اذا تحرم عليها وعلى كل من هم ايش، على كل من هم بجهتها. اذا ما في، ممكن تشوف اي واحده قريبه لها، اختها محرم عليها، بحيث انه لو رضع منها صار محرما عليها، بصير خالته مثلا او عمته او اخوها، جيبوا اي واحد من العيله بحيث اذا رضع هذا الطفل، منها يصبح محرم. طالما 3 شهور بإمكاننا الرضع، طالما قبل العامين، فالحل الآن نصير عملية إرضاع، وفي عملية إرضاع يصبح هذا الولد ابنا لهذه الأم بالرضاع، أو قد يكون تكون خالته إذا أختها رضعت، أو عمته إذا مرت أخوها، وهكذا.
1: جزاكم الله. لكن في المستقبل إذا لم يتم هذا الموضوع، لو تمت موضوع الاحتضان وفي المستقبل بعد البلوغ، هل
0: هلا إذا لم يتم هذا عملية الإرضاع، يبقى هذا أجنبي عنهم، وبالتالي لهم يتعهدوه يرعوه، لما يقارب البلوغ بدها تتحجب عنه المرأة مثل ولد أجنبي، وإذا بلغ بده يصبح إيش، يصبح أجنبي تماما عنها، يحرم الخلوة به ويأخذ أحكام الرجل البالغ الأجنبي.
1: جزاكم الله خير. التحايل، موضوع التحايل دكتور، هذا موضوع تأجير السيارة،
0: هذا حرام، هذا بده يضحك، يعني في مشكله، بده ينصب على الرجل، يعني هو بده يعمل، يجي يقول له يدفع 100 دينار قدامهم، يشهدوا انه اخذ ال100، يدير وجههم، يرجع ال100، لان هم عند المحكمه حيحلفوا انه رايناه اعطاه 100، طب ما انتم بتعرفوا انه رجع ال100 مره ثانيه. في طرق اخرى للتوثيق، حط عقد، كتبوا كمبياله، كتبوا سند امانه، ما عندي مشكله، لكن بشرط هذا السند لا يقدم للمحكمة والمطالبة إلا إذا كان في تعدي أو تقصير، ما تروح تطالبه بدون تعدي أو بدون تقصير، أو تطالب بأكثر من الحق، يعني أنا والله قدمت سنة أماني ب10,000 ليرة، التقصير اللي تم ب1,000 ليرة مثلا، هو خرب لي سيارتي، أدى إن السيارة تأثرت إيش، تأثرت ب1,000 ليرة، ما بطالب بالعشرة، بطالب بالتسعة فقط، بطالب
1: نعم.
0: بالواحد بالألف، وهكذا.
1: جزاكم الله خير. ونحن نتحدث دكتور عن السيارات ونتحدث عن التحايل، العبث بعداد السيارة
0: أيضا
1: دكتور
0: هذا
1: من
0: حرام
1: أجل
0: شرعا،
1: البيع،
0: حرام شرعا، وما تقول والله اني انا حكيت له، لانه كما ذكر الاخ ممكن انت حكيت لك، اللي بعديه ما حكيت له،
1: نعم،
0: اللي بعديه بياخذها وما بيقول، فهذا حرام شرعا، لانه هذا يؤثر على جوده السياره اولا، ويؤثر على السعر، ومعروف انه اي عيب يؤثر ينقص من القيمه او من الجوده فهذا حرام اخفائه، هذا
1: جزاكم
0: حرام
1: الله.
0: اخفاءه. انا دقيق اخفيت العيب، السياره ماشيه 70,000 كيلو، انت قلت له ماشي 0 كيلو ولا 30,000 كيلو، لا، هذا عيب ينقص القيمه وينقص الجوده، وبالتالي هذا يحرم اخفاء

0: هذا العيب.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات، نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم الذي ادخر يعني دعوة شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم، يعني إذا توجيه من سماحتكم شتم ذات النبي.
0: أعوذ بالله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام معظم مقدر، تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام هو تعظيم لله سبحانه وتعالى في حقيقته. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا أن نعظم رسول الله، قال لتعزروه وتوقروه. فتوقير النبي وتعظيم النبي واحترام النبي عليه الصلاة والسلام هذا دين نتدين به إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك يحرم أن يساء للنبي عليه الصلاة والسلام بأي نوع إساءة. وإذا كانت هذه مسبة أو شتيمة صريحة تنقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام، وحاش أن ينتقص من قدره أو أراد أن ينتقص من قدره، فهذا رد عن الإسلام، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يسمح أو أنه نسمح لواحد أنه يسب النبي عليه الصلاة
1: يسيء
0: والسلام. سب
1: للنبي.
0: النبي وسب الله سبحانه وتعالى هذه من المسائل التي توقع الإنسان في الردة عن الإسلام، ويجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يختم عليه، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لأنه حق، طبعا سب النبي بالعلماء بيقولوا أصعب من سب الله، والسبب أنه اجتمع فيه حقين، حق النبي وحق الله. سب الله في حق واحد وهو حق الله سبحانه وتعالى، لكن سب النبي في حق للنبي، لأن سب النبي نفسه والنبي بشر له حق يطالبك به يوم القيامة، ليش بتسبني؟ وحق الله سبحانه. فقالوا سب النبي وشتيمة النبي أخطر وأعظم من سب الله سبحانه وتعالى، لأن سب النبي هو سب للنبي والله معا، لأن ليش سبيته؟ لولا أنه نبي ما سبيته أصلا، والعياذ بالله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود فيما تبقى من وقت أخوتي الكرام إلى الاتصالات. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يسعدك. معلش أنا عندي سؤال. الآن شخص متزوج، تمام،
1: نعم،
2: لا يصلي،
1: نعم،
2: الآن قبل ما يعقد كان لا يصلي، وبعد ما عقد كمان لا يصلي. هسه طبعا لا يصلي يعني لا يصلي لا جمعة ولا كذا، وإذا أذن يعني
1: ينكر الصلاة، ولا كسل وتهاون.
2: يعني هسه أنا أقول لك شو وجهة نظره، يعني إنه بمعنى إنه الدين مش بس صلاة، يعني الدين أخلاق، وأنا عندي أخلاق يعني أحسن من اللي بصلوا بالصف الأول، ومن هالسواليف هذه.
1: نعم. نعم.
0: طب ليش لما الرجل هذا لما تقبل بالزواج به هذه المرأة؟ طالما انه ما يعني بتعرف انه ما بيصلي من اول،
1: وليها لماذا
0: وليها لماذا قبل به؟
2: انا هذا اللي بدي استفسر منه، هل يعني بيكون العقد لا قدر
0: لا لا
2: الله
0: هنحكي عن العقد، موضوع العقد شيء قبل العقد. انه ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه، انا واحد ما بصلي ما برضى دينه،
2: هذا يعني عفوا ممكن يكون ضعف ايمان من قبل.
0: مهم من البدايه، انا يعني ما بزوج بنتي لواحد ما بيصلي من البدايه،
2: يعني رضى فيه انه عنده وظيفه، عفوا رضى
0: نعم.
2: فيه انه
0: اذا رضى فيه لاجل الدنيا، مش
1: نعم
0: يعني قدم الدنيا على الدين،
1: خالف أيوة. السنه نعم
0: نعم
2: ايوه
1: تسمع
2: الان
1: نعم.
2: معلش شيخ، الان العقد ببطل
1: طيب،
2: سواء قبل او بعد.
1: تسمع طيب الاجابه ان شاء الله.
2: تمام التمام، شكرا،
1: حياكم الله. اتصال اخير.
3: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية شيخ،
1: عفاكم الله.
3: شيخ، سؤالي، أنا بداوم في مكان، المكان هذا ببيع فيه، فأوقاتا بيطلع عندي زيادة وأوقاتا بيطلع عندي نقص. طبعا الزيادة اللي بتطلع بدون قصد أكيد، يعني هلأ إذا سألناها للإدارة إحنا بنتحاسب عليها لزيادة، والنقص إحنا بندفعه.
1: نعم.
3: فأوقاتا إنه بيطلع عندك الزيادة، إذا بتسلمها بتتحاسب عليها، بتتحول مدعي عام عليها يعني.
1: نعم.
3: طب أنا في هاي الحالة شيخ شو أعمل؟ وين شو أعمل؟ طب غصب عني.
1: أنت بسؤالك تتحدثي عن الزيادة.
3: عن الزيادة، وين يعني أنا لما بسلمها بصير ممكن أنا أنضر، يعني يحولوني مدعي عام، بس
1: تسمع.
3: الزيادة بتصير غصب عني يعني.
1: صحيح.
3: بدون قصد.
1: نعم.
3: طب وين أوديها في حال صارت زيادة عشان ما أنضر؟
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: تمام شيخ، شكرا لك،
1: حياكم الله،
3: يعطيك العافية.
1: عليكم السلام وعافاكم الله. متزوج سماحة الدكتور لا يصلي، بغض النظر قبل الزواج أو بعد، قبل الدخول أو بعد الدخول، يؤثر على عقد الزواج دكتور؟
0: أولا يعني تارك الصلاة هو نوعين.
1: نعم.
0: إذا كان منكر للصلاة
1: جاحد
0: وجاحد لها، وهذا لا أتصوره من مسلم، أنا لا أتصور أن هنالك مسلم يقول إنه الصلاة مش واجبة، لا

0: هذا بقول واجب، هذا قال واجب حتى، ولا كذا يقول لك انا احسن من اللي بيصلوا، لانه شايف قد يعني عنده اخلاق بعض الناس، لكن هذا ليس عذر. لا يوجد هنالك عذر لترك الصلاة، هاي نقطة أول، لا يوجد هنالك عذر لمسلم أن يترك فيه الصلاة. لا تترك الصلاة إلا عن المجنون والمرأة الحائض. يقول له واحد، بقول له اختار لك واحد منهم، يا إما مجنون أو حائض، ما دام الإنسان حيا وعاقل تجب عليه الصلاة، وطاهر، والمرأة طاهرة من الحيض والنفاس. إذا ما في عذر لترك الصلاة، لا يعذر. وأنا الأصل أنا أن أختار لابنتي مصلي، من البداية بختار واحد مصلي، ما بقى أنا بجيبه تارك الصلاة وبعدين بصير أقول ليش تارك الصلاة. لكن طالما أنه لا ينكر الصلاة، العقد صحيح. وأنا الذي يعني نحسن الظن بكل هؤلاء أنهم غير منكرين للصلاة، طالما أنه غير منكر للصلاة العقد صحيح، لكن ما بنقلل من شأن الصلاة،
1: أكيد
0: هو على خطر عظيم ومصيبة، وكان ينبغي من البداية أن لا يزوج مثل هذا، لكن بما أنه تزوج وغير منكر العقد صحيح، ومع إثمه وإثم كل من يشد على يديه بذلك.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم بهذا اللقاء المبارك. موظفة في مؤسسة ما، محاسبة ربما، الآن بالنسبة للزيادة هي تحاسب عليها والنقص
0: نعم
1: تحاسب عليه أيضا.
0: الجهتين
1: نعم
0: تحاسب، هم
1: نعم
0: يقولوا الزائد أخو الناقص في هذه الأمور، صحيح،
1: نعم
0: وهذا كلام صحيح، يعني مسؤولية إذا كان في
1: نعم
0: زيادة أو نقص، ممنوع يكون في زيادة أو نقص. الآن الأمر كالتالي،
1: بشر
0: نعم، بس كمحاسبين
1: الخطأ بشري يعني.
0: بدها
1: نعم
0: تسلم، بدها
1: نعم
0: تسلم كامل، يعني الأنظمة المحاسبية في الدوائر الحكومية وغيرها ممنوع يكون في زيادة أو نقص،
1: صفر.
0: الزائد يحاسب عليه
1: نعم
0: والنقص هذا كلام صحيح ونعرفه. الآن إيش المطلوب؟ هذه المبالغ الزائدة التي زادت، إن استطاعت أن تعرف أصحابها، أو ربما واحد ثاني يوم يجي قبل
1: يعود.
0: امبارح أنا دفعت 20 ليرة نسيت أخذ ليرة، ضايل عندكم ليرة، أو دفعت كذا ونسيت، بتخليهم يوم يومين ثلاثة عندها المبالغ هاي، إن سأل عنها أحد أو
1: استطاعت هي
0: عرفت حدا بترجع لهم إياها، ما عرفتش تتبرع فيهم لوجه الله تعالى، لا ما بترجع، لا بتاخذ، ممنوع تاخذهم إلها، وممنوع تعطيهم للمؤسسة، المؤسسة أكيد حتحاسبها أكيد، وإذا أخذتهم إلى حرام بتنتظر يومين ثلاثة حسب المبالغ، كل واحد مبلغ، إذا إجا واحد قال والله يا شيخ أنا امبارح جيت ودفعت 20 ونسيت آخذ الليرة، أو كان في خلل
1: نعم
0: ليرة ترجع له ليرة، بعد أسبوع زمن ما تبقى تنفقه في سبيل الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. تقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم سماحة الدكتور أحمد الحسنات، المفتي العام للمملكة. شكرا لكم
0: شكرا
1: دكتور،
0: لكم سيدي، بارك الله فيكم.
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية، عمر الكركي، شادي زيدين، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعابنة رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله.

0: الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. الجوز

0: 0797-13-69-192.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 0798-111-63.
3: مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
6: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
7: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
8: فعلا أطيب منسف باكله.
7: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
9: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم.

0: الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06 53 42 181.
1: كيف بيتي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
5: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
9: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات

يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف.

0: الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا طيبا كما أمر، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير البشر. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربي فيك علما. أيها الأخوة المشاهدون والمستمعون في كل مكان، أحييكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حديثنا هو استكمال لحلقة سابقة عن قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، صدق الله العظيم. وقد اتفقنا وإياكم في قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن المقصود هنا هم الأنصار رضي الله عنهم، وأن الذين جاءوهم هم المهاجرون، وأن هذا الدين بني على كفتين متعاونتين، الأنصار والمهاجرون، فهم ككفتي ميزان أو كجناحي طير، فلكل منهما دوره ومكانته في الدنيا والآخرة. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته، آمين يا رب العالمين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم المهاجرون، الذين تركوا الديار والأموال والضيعات والمزارع، تركوا كل شيء وحملوا هذا الدين العظيم الثمين وإلى المدينة المنورة دون معرفة سابقة ودون نسب وحسب ودون قرابة أو تشارك في العشائر، بل أناس جمعهم الدين والإيمان. فالمهاجرون ذهبوا إلى إخوانهم الأنصار، والأنصار استقبلوا إخوانهم المهاجرين، هذا الاستقبال الرائع المهيب الذي سطرت فيه آيات تتلى إلى يوم الدين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة، لما الإنسان يحب شيء حقيقي معناه يكون صدر الإنسان وقلب الإنسان متوجه مع لسان هذا الإنسان ومع تصرفات هذا الإنسان، هذا الإنسان السوي صاحب الفطرة السليمة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ولما يترقى الإنسان بالأعمال في البر والإحسان بيقدم النفيس والغالي لأنه يعرف أنه هذا الأمر يستحق. قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لما يكون صدر الإنسان بعيد عن الغل والحقد والكيد فبيكون هذا الصفاء والنقاء يستفيد منه المجتمع، يستفيد منه الإنسان نفسه اللي قلبه خلى من الكيد والحقد والغيظ، فهو إنسان سليم، هو مريح نفسه. ولما الإنسان يملأ نفسه كيدا وغيظا وحقدا هو يتعب نفسه ويتعب غيره، وهكذا المجتمع يبنى. فإذا كان المجتمع نقي فالخير يعود إلى الجميع، والمجتمع الإسلامي اللي تكون كان حقيقة مجتمع نقي قوي متين رصين رزين، بني على أسس متينة قوية على الإيمان وعلى الثوابت والقواعد وعلى المحبة

وعلى الإيثار، وإذا قال ويؤثرون على أنفسهم. وقلت في الحلقة السابقة أن الإيثار أعلى من الكرم، فالكرم أن تقدم شيء فائض عن حاجتك ولو كان كثير، ومع ذلك أثنى الإسلام على الكرم. وهذا الكرم حتى قبل الإسلام كان العرب يعني يكرمون الكريم ويحترمون الكريم ويقولون فلان كريم، وشاع بين العرب كرم الطائي. ولكن لما جاء الإسلام ودخلوا في الإسلام علموا أن هناك شيئا أعلى من الكرم وهو الإيثار. فالكرم أن تقدم شيئا ولو كان كثيرا أنت لست بحاجة، يعني فاض عن حاجتك زيادة، ولكن الإيثار هو أن تعطي غيرك ما أنت بحاجة إليه. وهذا اللي صنعوا الأنصار، فهم لم يتقاسموا فقط لقمة الطعام والمنزل والبيت والمزرعة، بل أعطوا المهاجرين ما هم بحاجة إليه. ويؤثرون على أنفسهم، يعني قدم غيره على نفسه. وهذا الحقيقة مجتمع بيكون مثالي قوي، وبيكون مبني على أسس متينة، وبيكون هذا المجتمع مريح. لما تعيش في مجتمع هيك بتعامل مع بعضه أنت بتنبسط وهو مبسوط. لكن لما تعيش في مجتمع أنانية وكل واحد بحب نفسه وبحب ذاته، ممكن يحرم أخاه من الميراث، ممكن يحرم أخته من الميراث اللي شرعه رب العالمين، هو نفسه لا يستقر في أسرته وفي بيته وفي منزله وفي مجتمعه وفي وظيفته. وبالتالي لما نطبق الدين ونأخذ الإيمان على حقيقته، نحن نرتاح وغيرنا يرتاح والمجتمع بيرتاح. وهذا اللي صنعوه الصحابة رضوان الله عليهم بتوفيق رب العالمين وبقيادة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه ويؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة، ولو كان عندهم لهم حاجة بهذا الأمر، كانوا يقدمون المهاجرين على أنفسهم، مع أنه دون معرفة سابقة، دون علاقات سابقة، دون عشائرية، دون أنه هذا قدم لي معروف ده قدم له معروف، أتى بهدية بدي أعطيه هدية مقابلها، لا، التقوا مع بعضهم لأول مرة وآخر رسول بين المهاجرين والأنصار. وهذه الأخوة صارت متينة قوية، أخوة حقيقية في الإيمان وفي العقيدة، فارتقت بهذا المجتمع وصار قوي وصار بنيانه شامخ. حتى اليوم نحن نعيش بهذه الآثار الطيبة اللي قدمها لنا الأنصار والمهاجرون رضي الله عنهم جميعا. يحبون من هاجر إليهم، يعني في محبة. أنت واحد جاي يقاسمك البيت والمنزل والأسرة والكل شيء وبتحبه، بتحبه وفي محبة. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وأكثر، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول أحد الصحابة رضوان الله عليهم: كنت أضع اللقمة في فم صاحبي فأذوق طعمها في فمي. يعني يشعر الإنسان بحلاوة الإيمان أكثر ما يشعر بحلاوة الطعام، لأن الطعام أنت تمضغه وتأكله، هذا الطعام اللذيذ الجميل اللي أنت أكلته على جوع، والماء البارد المثلج أكلته وشربت هذا العصير أو العصائر المثلجة والمبردة أو الماء البارد المثلج في اليوم الحار، هذا شيء جميل جدا ونعم من رب العالمين، لكنها دخلت في متعة وأنت تشرب الماء البارد المثلج في اليوم الحار. والإنسان وهو يأكل الطعام الجميل اللذيذ الشهي وهو على جوع في متعة، لكن الأمتع منه واللي أرقى منه المتعة التي لا تزول، اللي لما تتذكرها تشعر بالمتعة. هذا الشيء اللي شعر فيه الصحابة، وهذا الشيء إذا شعرنا فيه نحن صرنا مجتمع مثالي قوي، بنيان شامخ لا يستطيع أحد أنه يخترقنا. وإحنا بحاجة إلى بناء دائما مثل هذه الآيات الكريمة التي تبني وترسخ فينا الحب بين الناس والمحبة بين الناس والمحبة بين الجيران والأحبة بين الأخوة والأخوات، المحبة بين الأقارب والمحبة في من عشيرتي أو مش من عشيرتي، جارك، القدر أنك تعيش أنت وياه طول هالعمر، أولادك مع أولاده، الآن في قدر جمعكم، بدنا نتعايش بهذا الموقع.

فسواء كنت انت بقرب لك او ما بقرب لك، بعيد عنك او قريب منك، لكن في حق الجيرة الان بدك انت تحترم حق الجيرة وتحترم حق الانسانية ايضا. طبعا حق الدين محفوظ، وحق الأخوة محفوظ، وحق المصاهرة والأنساب محفوظ، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، صحيح، لكن مش كل الناس بيسكنوا بجنب بعض اللي بيحبوا بعض وبيعرفوا بعض، لكن هناك في ضوابط ومعارف ومهارات واقتباسات، ويجب أن يعيش المجتمع في رخاء، وما بيعيش في رخاء إلا إذا كل إنسان عرف حده وعرف أنه كل شيء بقدمه له في أجر وثواب، وإذا قدم شر فإنه يعاقب على هذا الشر. نحن اليوم مع قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني يقدم غيره على نفسه ولو كان بحاجة إلى ذلك، ويؤثرون على أنفسهم. لاحظ كلمة مش على أجسادهم، على أنفسهم، لأن الرغبة تأتي من النفس، والميول والغرائز تحكمها النفس كثير ما تحكمها النفس طبعا. فإذا الإنسان سيطر على نفسه سيطر على غيره، وإذا ضعف أمام نفسه وانساق إلى الشهوات والملذات فقد السيطرة على ذاته وجسده ونفسه، وفقد السيطرة على غيره، وهذا اللي يرشدنا إليه القرآن الكريم لما قال ويؤثرون على أنفسهم. ولذلك قال ومن يوق شح نفسه، لاحظ مرة ثانية النفس، ومن يوق شح نفسه، يعني الإنسان لما يجي يزكي ممكن يتعرض له الشيطان يقول لك يعني أولادك أولى، أنت تعبت بهالمال وتجمعته والآن بدك تروح تطلعه للناس اللي بتعرفهم، مش طيب تصرف فيه بطريقة ثانية، أعطيه لأقاربك، أعطيه لجيرانك، أعطيه للي بتعرفهم، طبعا إذا كانوا بحاجة فهو يعني الأجر أعظم، ولكن ما تعطي من زكاتك واحد أنت مسؤول عن نفقته، ما بصير، ولا تعطي واحد هو مش بحاجة زكاة، أعطيه من مالك الخاص حر، الزكاة هاي فيها نص شرعي. والصحابة رضوان الله عليهم لما آثروا الناس على أنفسهم الموضوع مش موضوع زكاة، الموضوع معروف ومال عام الآن يملكونه، وهذا المال استطاعوا إنه كيفوا ليهم ولا المهاجرين، بل عملوا أكبر من ذلك، قدموا المهاجرون، قدموا المهاجرين، الأنصار قدموا المهاجرين على أنفسهم فأعطوهم ما هم بحاجة إليه. يعني الأنصار كان بحاجة للطعام يعطي الطعام لمين؟ لزميله ولأخوه ولجاره وللمهاجر. وهو بنرجع بنقول عن الصحابي أو الرجل الذي قال كنت أضع اللقمة في فم صاحبي فأذوق طعمها في فمي، يعني أجد حلاوة الإيمان. وهذا الشيء ممكن تشعر فيه أنت كإنسان، إن لما تصلي الصبح مثلا في جماعة وانت طالع من المسجد شاعر أنك هيك مبسوط، واليوم هذا يوم مميز، يعني شاعر بإيمان، أنت قدمت شيء ولكن شاعر بشيء آخر، وبتشعر فيه لما تعطي فقير ومسكين، وبعد ما أنت تتجاوز عن ميول النفس والغرائز وتروح تعطي الفقير ما هو بحاجة إليه وقد تقدمه على نفسك، هون أنت بتشعر في إيمان أكثر من الطعام اللي تشعر فيه، فتشعر بحلاوة الإيمان الدائمة وتنسى حلاوة الطعام الآنية، لأنه طعام وشراب تأكل تشرب في آن واحد، وبعد شوي أنت بتقول والله بحاجة إني أهضم، بدي يعني هذا اللي دخل مني يخرج مني، ولكن الماء هذا ماء وهذا طعام وأخذ حيز منك ودخل وسيخرج، لكن الإيمان يدخل ولا يخرج، الإيمان متعته دائمة. الإنسان لما يزكي له متعة في الزكاة، وذا قالوا أن المزكي يمر أو المتصدق بثلاث مراحل من الصبر. هنا نأتي لقوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني جاءت النفس مرتان تكررت في نهاية الآية، ويؤثرون على أنفسهم يعني قدموا غيرهم على أنفسهم، ومن يوق شح نفسه اللي بسيطر على نفسه، واتقوا الشح فإن الشح وهو أعلى درجات البخل أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم.

حلوا محارمهم، لأنه الإنسان بيكون بخيل وشحيح وبحب الدنيا كثير كثير كثير، كلنا بنحب الدنيا، لكن حبك للدنيا يمنعك تعطي أختك حقها، يمنعك تعطي أخوك حقه، يمنعك إنك تعطي جارك حقه. لذلك في ناس بيقول لك أنا حرفي حقي بدي أخذه وأكثر من حقي، وهو بيعتدي على الناس. هذا الاعتداء أهلك أمم. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهون بالآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هم المفلحون يعني اللي بيقي نفسه شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإنسان إذا سيطر على نفسه سيطر على غيره. ولذلك لاحظوا معي لما الإنسان يريد أن يتصدق قالوا يمر بثلاث مراحل من الصدقة، أو العطية أو الزكاة أو التبرع أو بده يهب شيء. المرحلة الأولى النية، وحقيقة هذا صح. المرحلة الثانية ممكن ينوي الإنسان وبطل، إذا ظل بالمرحلة الأولى نوى لكن ما فعل. إذا نوى وما قدر يفعل بيختلف ترى، لكن نوى وقادر يفعل وبطل لحب نفسه لهذا المال معناته تراجع الرجال أو الإنسان. إذا المرحلة الأولى النية، لما يتصدق أو يعمل عمل خير أو يزكي أو يتبرع أو يهب شيء، المرحلة الأولى النية. إذا نيته صادقة وصحيحة ونفسه طيبة وكريم هذا الإنسان وعنده إيثار، بيجي للمرحلة الثانية واللي نوى عليه بنفذه. إذا صار عندنا مرحلتان. المرحلة الثالثة وهي أن لا يؤذي أو يتكلم عن الذي تصدقت عليه أو الذي زكيت عليه أو الذي وهبته، أو تقول امبارح والله أنا أجاني واحد والله تبرعت له كذا وكذا. يعني ممكن الإنسان ينوي ويتبرع مرحلتان، وممكن ينوي وما يتبرع إذا ظل بالمرحلة الأولى. إذا حتى نحافظ على تبرعنا وعلى هبتنا وعلى صدقتنا وعلى زكاتنا بدها المرحلة الثالثة تكون موجودة، وهي عدم الإيذاء لمن تصدقت عليه. إذا قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى والله غني حليم. هنا الشاهد، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذا ممكن يبطلها الإنسان. فمرحلة الأولى النية، ثم المرحلة الثانية التنفيذ، ينفذ الإنسان ما استقر في نيته. المرحلة الثالثة أنه يصبر على اللي يتبرع فيه أو اللي قدمه من خير، فلا يجهر بين الناس ولا يؤذي من تصدق عليه. الآن الصحابة رضوان الله عليهم المهاجرون لما هاجروا للمدينة المنورة كان حالتهم صعبة، وتركوا البيوت وتركوا المكان وتركوا كل شيء وتركوا مكة العزيزة اللي بحبها الرسول وبحبها الصحابة وإحنا بنحبها، ولكن لظرف طارئ تركوه كل شيء وذهبوا إلى مكان لا مأوى ولا مكان ولا شيء. فوجدوا الأنصار قد هيئوا المكان وهيئوا الزرع وهيئوا الضرع لهؤلاء الصحابة المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار، يحبون من هاجر إليهم المهاجرون، ولا يجدون في صدورهم حاجة، محبة خالصة، ولو كان بهم خصاصة ولو عندهم حاجة لهذا الشيء اللي أجوا شاركونا فيه إحنا مقدمينه إلهم. هكذا الأنصار كان مبدأهم. ومن يوق شح نفسه، بعد أن قال ويؤثرون على أنفسهم، يقدموا غيرهم على أنفسهم مع حاجتهم لهذا المأكل والمشرب، ولو كان بهم خصاصة ولو عندهم جوع وخصاصة وبحاجة لهذا الطعام قدموه إلى المهاجرين. وكان يعني أهل المدينة في عندهم تجارة في عندهم زراعة، وتمر المدينة لليوم معهود فيه، وعندهم بساتين وعندهم أسواق وعندهم صناعات يعني متواضعة أقول، ومع ذلك الحال يختلف، إلا أنهم يعني حالتهم على قدرهم، يعني ليس دولة عظمى كما نشاهد اليوم، هي دولة أعظم من عظمى بالنسبة للتأثير الإيماني ونشر الإسلام، ولكن كمقومات كدولة بعدها ناشئة. وبالتالي هذا اللي المتواضع أو من الرزق والقليل من الطعام والقليل من الشراب والقليل من الماء والقليل من المزارع اقتسموه بينهم وبين المهاجرين. فقال الله عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

0: ومن يوق شح نفسه، يعني الإنسان اللي بسيطر على نفسه ويبقى عزيزا كريما، فهذا الإنسان يسيطر على الشح ويسيطر على هذه النفس الأمارة اللي ربنا قال وما عن النفس طبعا في سورة يوسف، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هنا إلا ما رحم ربي، إنه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونسأل الله أن نكون من المفلحين، وأن يجمعنا الله تعالى مع الصديقين والشهداء والصالحين والأنبياء في مستقر رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى مع برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يصنعون.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك

0: على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786451212. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794712342 أو 0739543509. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له

أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي في أكاديمية ومدارس؟

0: عند كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
8: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
9: فعلا اطيب منسف باكله.
8: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
10: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
11: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
12: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
13: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبيفي.

0: بي سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790 38 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش. كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
0: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790 38 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
7: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين.

لهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

0: المسلمين. صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

المستعان وأنت نور التائهين. طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة. اهتمام

0: أهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786451. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
0: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794-712-342 أو 0739-453-359. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان.

0: حرس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: كل عظامي بتوجعني،
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثل.

لا ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.

0: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. إنتاج قناة أدعو. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن عاشر في نظمه في الفقه المالكي في فروض الأعيان، لاحظ أن نتكلم في علم فروض الأعيان ما ينبغي على الأمي أن يتعلمه، قال: والعرض ذو التجر ودين من أدار قيمتها كالعين، ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول للأصلين. لاحظ أنه إيه؟ التاجر حوله عروض التجارة حول الأصل، قال بشرط الحول للأصلين. إذن التاجر لا يقول والله أنا فتحت الدكان قبل شهرين ولم يحول الحول بعد على الدكان، لا، نحن نتكلم عن المال الذي فتحت به الدكان وهو مال تجاري نقود. وبالتالي قال: والعرض ذو التجر ودين من أدار. يعني احنا الآن بنقسم التجارة إلى قسمين، انتهينا من القنية، اشتريت ثلاجة للبيت، اشتريت سيارة للبيت، أثاث البيت، أرفف المحلات، الحاسوب الذي يعني ترتب عليه الحسابات وما إلى ذلك، هذه التي هي لخدمة الغرض التجاري، لخدمة الغرض التجاري. الآن هو يريد أن يكلمك فيما أعد للتجارة، موجود على الأرفف معد للتجارة. والله في عندي ديزل تدفئة، هذا الديزل اللي للتدفئة اللي هو السولر، هذا ليس عرضا تجاريا، هذا لخدمة المرافق، تمام؟ الأكياس، الأوعية اللي أنت بتحط فيها أغراض المشترين، هذه لم تعد للتجارة، هذه لم تعد. لكن أحيانا أكياس الهدايا التي تشترى لأجل أن تكون فخمة، فهذا الكيس المعد للتجارة ويؤخذ فيه الثمن، فهذا عرض تجاري. الآن يتكلم لك عن نوعين من التجارة: التاجر المدير الذي يقلب السلعة في السوق، يقلب السلعة إيه؟ في السوق، بمعنى يبيع بسعر اليوم، مثل أصحاب السمنة، مواد البناء، قطع السيارات، هذا لا يتربص الأسواق لترتفع الأسعار. لا أتكلم عن المحتكر الذي يحبس الأقوات، هذا مفسد. أنا أتكلم عن رجل اشترى قطعة أرض بمال نقدي وقال أنا بدي أنتظر 10 سنين ليرتفع ثمنها ثم أبيعها بربح، هذا هو الذي نسميه المحتكر. فلا يلتبسن المحتكر الذي هو المفسد من المحتكر الذي هو التاجر. الآن شخص اشترى قطعة أرض قال أنا سأبيعها بعد 10 سنين، أنا لا أبيع بسعر اليوم، أنا أشتري وأتربص الغلاء ارتفاع الأسعار، ليس ارتفاع الأسعار المصطنع والمزور نتيجة احتكار تجار، نحن نتكلم عن ظروف اقتصاد طبيعية لا يوجد فيها تدخل من قبل مجموعة التجار في تحريك الأسعار باتجاه التجار، أو هناك إضراب من المستهلكين متفق عليه لضرب التجار، هذه ليست لغتنا، هذه لغة الاقتصاد الرأسمالي الذي يقوم على المغالبة وعلى من ينتصر وعلى قوة

الإنسان، قوة النقابة، قوة السلطة، قوة الشركة، وبالتالي عندهم مشروعية القوة. نحن عندنا قوة المشروعية، بمعنى أن الحق نازل من السماء، الحق نازل من عند الله سبحانه وتعالى، ليس اختراعا بشريا. وقول الحق من ربكم، هذا الذي نبحث عنه. جاء قال لي والله أنا بالنسبة لي اشتريت قطعة الأرض منذ 10 سنين، وأنا عندما اشتريتها قصدت بها التجارة، واشتريتها بنقد من مالي، وتربصت بها الأسواق، اشتريتها ب10، بعتها بعد 10 سنين ب100,000. ماذا أزكي؟ هل أزكي كل عام مضى؟ يعني هل أزكي 10 سنين؟ يعني 100,000، طيب ذلك تزكي، طيب كم كانت قيمتها في السنة الثانية؟ كم كانت قيمتها في السنة الثالثة؟ كم كانت قيمتها في السنة الرابعة؟ كم كانت قيمتها في السنة الخامسة؟ كم كانت قيمتها؟ وستزكي بحسب تلك، على فرض أنها تزكى كل عام، تقومها في كل عام وتزكيها. لكن عند المالكية أنك لا تزكيها كل عام إذا كنت محتكرا، بمعنى أنك جمدت المال بالأرض، لم تعد تقلب، أنت جمدت المال. وبالتالي لاحظ السادة المالكية تجميد المال بعدم النماء بالتقلب، ما عدت أنت تبيع وتشتري تبيع وتشتري كالتاجر المدير الذي يقلب ماله في السوق، لم يعد المال يقلب، فأصبح المال مجمدا في هذا الباب، فلا يوجد تقليب. فقالوا يزكي لعام واحد مضى إذا قبض الثمن أو قبض نصابا، فيزكي ما قبضه من النصاب قبل ما يقبض نصاب، يعني ممكن باعها ب50,000 على دفعتين، فقبض ال50,000 يزكي 50,000. طب إذا زكى ال50,000 التي لم يقبضها لا تجزئه، لا تجزئ، خلاص ذهبت عليه. جاهل اسأل. طيب بعد أن يقبض ال50,000 الأخرى قال لي أنا دفعت ال50,000 الباقية والحمد لله مسارعة إلى الخيرات، قلوا لا، مسارعة إلى خيرات أنك أنت تلتزم بالشرع، فهذا لا يسمى خيرا، هذا برأيك، هذا باستحسانك، هذا برغبتك. إيه خلاص، كم الساعة الآن؟ الساعة 11 صباحا، قم صل الظهر وسارع إلى الخيرات قبل أن يؤذن الظهر، يلا سارع سارع، مش أنت بدك تسارع؟ صل العصر قبل وقته، صوم رمضان قبل وقته، حج قبل وقته. هذه المزاجية الدينية التي تخترع التدين من منطقة العماء النفسي، الاستحسان النفسي. لا، متى وجبت عليك؟ وجبت عليك بعد القبض، وجبت عليك بعد القبض. وبالتالي زكي ال50,000 لأنها بلغت نصابا لما قبضتها، ولما تقبض ال50,000 الأخرى أخرج زكاتها بعد القبض، حينها يكون قد حصل الوجوب. طيب لو قلت لك أجزأتك، معناته أنت كان يجب عليك قبل الوقت، معناته أنت كان يجب عليك بالسنة الأولى ويجب عليك بالثانية ويجب عليك بالثالثة، وهذا تناقض في المذهب، وهذا غير صحيح، المذهب غير متناقض. عندما قال لك بعد القبض تزكي، ما زكيته من مال التجارة الذي قبضته وقد كنت تاجرا محتكرا، ما زكيته قبل القبض لا يجزئك، فهو كالصلاة قبل الوقت. في حدود عندنا وفي قواعد، ضع أصولك على الطاولة ثم تكلم، هكذا تتكلم المذاهب. لذلك هي نسق داخلي مستمر ومتوافق، لأنها ليست رؤية فكرية، الرؤى الفكرية دائما تنشق على نفسها تتطور. الجماعات التي تتجاوز المذاهب المتبوعة، التي تعيد النظر في النص الديني، هذه مذاهب متحركة، هذه آراء متحركة، ادرسها خلال 100 عام فتجد أنها في 50 عام الأولى تختلف كليا عن 50 عام الثانية. لماذا؟ هي متحركة، هي ليست اجتهادا علميا، وبالتالي أصبح هناك إعادة النظر في الأصول، إعادة النظر في المذاهب، إعادة. طب ماذا بقي؟ طيب هل جئتم بأحسن منها؟ لا، ما جئتم بأحسن منها، جئتم بالرأي والرأي الآخر، وغيرتم آراءكم وانقلبتم على مقولاتكم الأولى.
هذا تناقض وليس تجديد.

جدا. هذا ليس لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، هذا لا ينكر تغير الأديان بتغير الأزمان. في فرق. أنت قلت للتصوير شرك، الفوتوغراف الشمسي قلت شرك، ما قلت حرام، قلت هذا شرك، ويجوز الشرك للهوية والجواز. مين قال لك إنه الشرك صار ضرورة حياتية للناس؟ لما تقول لي يجوز للضرورة، متى صار الشرك ضرورة؟ الشرك مفسدة. جازت نطق كلمة الكفر تحت الإكراه بالقتل الفوري. طب كيف هذا تقلب أديان؟ امبارح انت قال عن ترك الصلاة كافر تكاسلا كافر، وقلت هذا ترك صلاة تكاسلا لا يصلى عليه. اليوم قل لا أنا أكفر على فعال. لا، هذا تغير على الكفر والإيمان، هذا تبدل رؤى دينية. المذاهب لا تتقلب تقلب الجماعات الدينية. لماذا؟ لأنها نسق علمي. يقولون ضع أصولك أيها المالكي على الطاولة ثم تحدث، وأنت الشافعي كذلك. طب إذا أنا قلت لك ضع أصولك على الطاولة ماذا ستضع؟ جمع الجوامع للإمام السبكي، هذا الذي اتفقت عليه المذاهب المتبوعة، والكل صار في طريقة المتأخرين واحدة في الأصول، المذاهب الأربعة، هذا يؤلف وذاك يشرح. تقول إلى الجماعة دائما، تقول إلى مختصر خليل 100,000 مسألة أصبحت نموذجا واحدا، كتاب واحد، تأخذ كل مذهب المالكية بكتاب واحد في 100,000 مسألة. رسالة لابن أبي زيد القيرواني شرحتها فيها 3,000 مسألة. طيب أنتم امبارح بالأمس ظهرتم والانشقاقات مستمرة، الفرقة الناجية تحارب الطائفة المنصورة، ماذا يفعل المجتمع الآن؟ لا، تعالوا لنحيي المدرسة الفقهية السنية، تعال هذا هو المذهب المالكي، اكتشف لنا تناقضات الجماعات في المذهب المالكي. بس ما ادعى المذهب المالكي انه الفرقة الناجية، ولا الشافعية في كتبهم الفقهية تجد كل صفحتين نحن الطائفة المنصورة، نحن أهل الدليل، نحن لا، ما بيقول، لأنه ما في بطحة على رأسهم، ما في بطحة على رأسهم، هم أصلا أهل سنة وما حدا مجادلهم بذلك ولا حدا قالهم أنتم مش سنة. فدائما لما تجد واحد يؤكد المؤكد اعرف أنه هو شك في نفسه. ولذلك عندما يأتي المالكي ويقول لك لا تخرج زكاة مال التجارة إن كنت تاجرا محتكرا قبل قبض النصاب، لأنه بعد قبض النصاب، بعد قبض النصاب وجبت الزكاة. طب قبلها لم تجب، كيف أوجب عليك زكاة لم تجب عليك؟ والله لو كان في مذهب آخر يقول لك المذهب المالكي منفرد بالتفريق بين المدير والمحتكر، كيف بدي ألفق لك إياها من مذهب آخر؟ يعني أجيب لك المحتكر من عندنا ولفق لك غير محتكر من عند غير، صار تناقض. لذلك أجازوا الإفتاء بغير المذهب مراعاة الخلاف بشرط أن لا يؤدي التلفيق إلى تهادم داخلي، إلى تهادم داخلي. مثل أقول لك يجوز الجمع بين الصلاتين في الظهر والعصر عند الشافعي، ولا يجوز عند المالكية مطلقا، ويجوز عند المالكية في توقع المطر في الليل أن تجمع بين المغرب والعشاء، فتأتي بتوقع المطر عند المالكية في الليل فتلفقه لتوقع المطر في الظهر والعصر عند الشافعي. فإذا سألت الشافعي قال لك باطلة، وإذا سألت المالكي قال لك باطلة، أنت لفقت بين باطلين، تصبح المجموع باطل، الشيء مع غيره غيرهما. بالتالي ما بقدر أقول لك والله هذه فيها مراعاة خلاف مذهب آخر، إنه تأخذ المحتكر الذي انفرد به المالكية مع مذهب آخر وهو ليس فيه محتكر، عندئذ سيؤدي التلفيق إلى فساد، وهذا التلفيق ممنوع باتفاق، هذا التلفيق ممنوع باتفاق كما ذكرت لك في المثال الذي بيّنته. إذن قال لك والعرض ذو التجري ودين من أدار قيمتها كالعين ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن أو دين. أنت بعد ما تقبض بتزكي، والله بعت الأرض ب100,000 طلعت رسوم على البائع 4,000 وقبضت أنا 96,000، يلا ال4,000 هاي رسوم ليست لي، لا زكاة علي فيها لأنها ليست لي، تمام، هذه اقتطعت. إذن أنا بعت ب96، طيب أنا كاتب بالعقد.

100,000. طيب انا لما كتبت ال100,000 وانت قايل لي في شروط انه رسوم البيع على البائع وهي 4%، عمليا انا بكم بعت؟ كمعنى دعك من المباني، اتجه الى المعاني، مذهبنا الاتجاه الى المعاني. انا عمليا وانا رايح ابيع انا بايعها ب96,000. هذا هو المعنى. الالفاظ نعم هذه حق الدولة، هذه رسوم أنا لست أملكها، وأنا إذا بعتها ب96,000. ولذلك لما قال زكى لقبض، إنه التاج واحد بنى إسكان، يا أخي دائرة الأراضي بتقول عندي كساد في سوق الإسكانات، ما في حركة، ما في بيع ولا شراء، 4 سنين ركود. وجاء تجار الإسكانات يسألون، قل طب نحن نريد أن نزكي أموالنا ونبرئ ذمتنا أمام الله، أموال الفقراء في أموالنا، ماذا نفعل؟ نقول له لما كسد المال، واضح عندي حالة كساد في السوق، ودائرة الأراضي بتقول لك أنا بدي أحفز القطاع الاستثماري في المساكن، وعندي مشكلة وبعمل إجراءات، واضح أنه في كساد. أقول له أنت كنت ستبيع بالسعر الموجود؟ قال لي نعم. قلت لك بهذا الكساد انتقلت من التاجر المدير إلى التاجر المحتكر. قال لي يعني أول سنة وثاني سنة وثالث سنة ما زكيهم؟ قلت له لا تزكيهم، خلاص أنت انتقلت، لأنه بضاعتك انتقلت إلى مرحلة كساد. فالكساد الذي هو الأكثر ينقلك من حالة التاجر المدير إلى حالة التاجر المحتكر. قال ما المعنى في هذا؟ قلت له أنت انتقلت إلى الآن محتكر، بعت الشقة ب50,000 بتزكي ال50,000 اللي قبضته، ما قبضت بتزكي اللي قبضته، واللي ما قبضته ما بتزكي. هذا واجب الله عليك على مذهبنا المالكي. يعني حنا مصدر، والله أنا قال لي الدكتور وليد هذا الكلام، أنا بدي أتأكد. قلت تفضل، بالعكس هذا من الشفافية في الفتوى، إنه في مذهب. طيب والله أنا بدي أتأكد من كلامك. لا هذا اجتهاد مني. ولا أنا، أنت لست مجتهدا، أنت مجتهد طلعت على أقوال أئمة الدين؟ لا ما اطلعت، بس أنا شايف إنه الأمور واضحة. لا الأمور مبينة واضحة، مين قال لك الأمور؟ الأمور واضحة دائما للعوام، الذين يستشكلون هم العلماء، لأن عند العلماء قواعد وأصول ومباني، وعندهم نسق علمي، ولا يريدون أن يدخلوا في التناقض، يريدون مذهبا مستمرا. فسبب استمرار المذاهب الأربعة لأنها ليس فيها التناقض، وهذا دليل على أنها من كتاب الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلو وجدت تناقضا في المذهب الحنفي الذي بقي يصوغ المسلمين قرونا طويلة في الحلال والحرام والأعراض والأموال والسياسة والدماء والقضاء والإفتاء، لا تجد تناقضا، هذا دليل على أنه مأخوذ من الكتاب. طب عندما تظهر الجماعة رؤية فكرية، وإذا بجماعة تنشق عن الجماعة ويلعن بعضهم بعضا، والفرقة الناجية تقاتل طائفة منصورة قتال ردة، كيف أنتوا صرتوا كتاب وسنة؟ أنتوا مش كتاب وسنة، لأن أن هذا كافر وهذا مؤمن هذا تناقض في أصول الدين وعلى مستوى الكفر والإيمان. تقول والله ما هم في عندهم في بعض كتب الفقه بالتداول ما توجهوا بخطاب إلى المجتمع، وجماعتين بقاتلوا بعض كفار، ظهرت حالات تعصب ممقوتة، والمذاهب بينت موقفها من هذا التعصب الممقوت، وهناك من فعل محاريب متعددة، وبينت المذاهب كلمتها أن هذا لا يجوز. فأن تأتي بإشاعات وتلفق ذلك لمدرسة السنة لإحياء حالة الداعية والجمهور، هذا ليس من عندنا، نحن مستمرون. هات ما عندك في هذه الزكاة، في النهاية ضع أصولك على الطاولة وتكلم بأصول وقواعد، ولا تتكلم بحالة نفسية وبحالة شعورية. عندئذ
عندما نقول لك ضع أصولك على الطاولة، هذا مذهب الشافعية وهذا مذهب الحنابلة والمالكية والحنفية، أصولهم موضوع على الطاولة، فروعهم على الطاولة، رواياتهم على الطاولة، خلاصاتهم نتائجهم البحثية على الطاولة، لا أحد يستطيع أن يزور على مذهب منها، إنما هي واضحة في المعتمد للفتوى، وخرجوا بالمعتمد للفتوى في خطاب المجتمع. التداول اختلفنا، هذه قضية قول كفر، هذه القضية، هذا في التداول بين العلماء، ما هو خطاب على منصات الفيسبوك موجه للجمهور، هذه خلافات علماء يتكلمون يتداولون، ثم عندهم استكمال الأمر بالقضاء، ثم عندهم استكمال الأمر بالإفتاء وما إلى ذلك. أنت تأتي إلى ربع القصة من هنا وتبني لنفسك دعاية وإشاعة، هذا لا يصح. إذن قال زكى لقبض، طب والله أنا ابن عمي قال لي أعطيني 10,000 قبض حسن، ومكثت عند ابن عمي 10 سنين، تزكي لعام واحد مضى لأنها مجمدة. والله المذاهب الأخرى والله فيها خير للفقير، فيها تزكى كل عام، تزكى كل عام لأنك تملكه، والله فيها، فبناء عليه قال يزكى لقبض. طيب أنا عندي حساب مجمد جمدته الدولة لأنه عليه ضرائب، عندي مشاكل، فصار عندي تجميد حساب، يصبح هذا المال يزكى بعد فك التجميد مثلا. أنا عملت وديعة مجمدة ورصدتها لمشروع لا أستطيع أن أتصرف بها، رصدتها على أنها كفالة، خلاص هذه أصبحت كفالة مجمدة، أنا لا أستطيع أن أسحب المال لأتجر. وبالتالي بناء على مذهب المالكية فإن الحسابات المجمدة والودائع المرصودة لا يستطيع أن يصل إليها صاحبها، بمعنى أنها مجمدة عن الاستثمار، كان توضع مثلا للحصول على كفالات معينة، على حقوق معينة جنسية وما إلى ذلك، فالودائع التي بالقانون لا يستطيع أن يتصرف فيها يمضي عليها مذهبنا المالكية على أنها مال مجمد. واحد دفن مال ما عرف وين دفنه، واحد أضاع مالا 10 سنين ثم رجع، حسابات مجمدة 10 سنين ثم رجعت إلى صاحبها، يزكي لعام واحد، وهذا بناء على مذهب المالكية. وطبعا مال الضمار الذي لم يعرف صاحبه أين يوجد، ومثل الحسابات المجمدة والودائع المرصدة، هذه بالنسبة لنا تزكى لعام واحد مضى بعد القبض، يعني بعد ما يفك التجميد وأصبحت قادر على التصرف تزكيها لعام واحد مضى، وإن بقيت الحسابات المجمدة والمرصدة لهذه الغاية. ممكن واحد بيقدم كفالات، يقول لك والله أنت عندك مشروع بدك تحط 100,000 دينار كفالة، حطينا 100,000 دينار كفالة بالبنك، طيب هل أنا بال100,000 بقدر أفكها؟ لا ما بقدر أفكها، هذه كفالات وبالتالي هي مجمدة غير مرصودة للاستثمار والتقليب، وهذا كله مستفاد من المذهب المالكي. وأكيد بالتأكيد المذاهب الأخرى لها أصولها وقواعدها ويستفاد منها في هذا الأمر، لكن نحن هنا بهذا التفريع في المسائل المعاصرة نقول لأولئك الذين ادعوا جمود المذاهب الأربعة، تعالوا وأرونا ماذا فعلتم بالسيولة الفكرية، منعتم الزكاة عن الفقراء وأوجبتم الزكاة في النحاس الذي هو مع الذهب، ماذا فعلتم؟ ولفقتم نصاب ذهب على نصاب فضة، فلا هو أخرج الزكاة ولم يخرجها، إنما هي حالة من الشذوذ في الفتوى، والشذوذ في الفتوى وبال على صاحبه. هناك أمة تحملت الأعباء ووصلت إلى ما وصلت إليه، فلما فارقت الجماعة؟ لما فارقت الجماعة؟ نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى خير ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. إنتاج قناة أدعو. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط.

قل الله

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

الصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.

يا رب روح معك إلهي روح معك، لا أسأل إلا إياك. سهرت عيناي الليل وكم ناداك القلب وناجاك، سبحت بحمدك في صمتي وعبرت إليك الأفلاك. يا خالق هذا الكون، يا خالق هذا الكون، أغث عبدا لا يعبد إلاك. حاشا أن تترك عبدا في صحراء ضلال حاشاك. إن كنت شكوت لك الشكوى فظلال عدالتك المأوى. لا أسأل مالا أو جاها، لكني أسألك التقوى. قد كنت الأضعف في غيي، فغدوت بإيماني الأقوى. هبني إيمانا في الدنيا والجنة في الأخرى مثوى. يهواك القلب هوى لا حد له، يهواك القلب هوى لا حد له، والقلب ومن يهوى. أنا لا أدعو غيرك أبدا، لا أطلب من غيرك مددا، لم أشرك بك يوما، حاشا أن أشرك ربي بك أحدا. إن كنت مددت إليك يدي فلغيرك لست أمد يدا. سبحانك سبحانك اغفر لي، إن لم تغفر لي ضاع العمر سدى. كن لي في أيامي سندا، هيئ لي من أمري رشدا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف.

0: الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها

ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

توقفوا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفق ملك المملكة الأردنية الهاشمية لما تحبه وترضاه، وخذ بيده إليك وذله بك عليك، ولا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا تحزبنا عنك بقبائح العيوب. يا غنيا عن التفسير، يا من عليه العسير يسير، يسر لنا أمورنا واسرح لنا صدورنا واختم بالصالحات أجارنا واجعلنا في الفردوس الأعلى بصحبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بفضلك العميم اغفر اللهم لنا ولكل من وحدك وقال لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأسرار سورة الفاتحة.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ننفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة. الزملاء عمر الكركي، شادي زيدين من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعابنة في الأعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا سيدي، بارك الله تعالى فيكم، بارك الله تعالى في جهودكم، بارك الله تعالى في هذه الإذاعة الطيبة المباركة وفي كل الإخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن ينتفع به المستمعون والمستمعات، وأن يكون ذلك في صحيفة أعمالكم وأعمالنا بإذن الله تعالى.
0: اللهم آمين، نسأل الله القبول. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لو سمحت بس ممكن أسأل؟
0: تفضل سؤالك.
2: طيب الله يكرمك. أول سؤال اللي هو الندم على فعل الطاعة، لأن واحد فعل طاعة وبعدين يا ريتني ما فعلتها، هل يكتب له الأجر؟ وبالمثل اللي هو الندم على فوات معصية، يعني هو ربنا بهذاك الوقت عصمه من معصية، بعد ذلك لو عملت ذلك فهل يذهب الأجر الأول، أجر يعني ترك المعصية؟ هذه سؤال. السؤال الثاني، لو إنسان مثلا ذهب إلى راقي وإنه مثلا الشرط إنك أنت تقرأ عليه ثم إنه الله سبحانه وتعالى يعالج، بما إنك تقول إنه إن شاء الله إنه تعالج بأمر الله عز وجل، لو لم يتم العلاج، الحكم المال اللي يأخذه هذا الراقي، هل هو مثلا بحكم إنه واحد راح يصلح شيء وما صلح له إياه مثلا؟
0: تسمع نقطة. نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: طيب أكرمك الله يا سيدي، شكرا،
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: عليكم السلام،
0: حياكم الله.
3: في عندي أكمل سؤال بالله عن الصلاة لو سمحت.
0: تفضل السؤال الأول.
3: بالنسبة لدعاء القنوت، هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء سواء قنوت أو غير القنوت خلال الصلاة؟
0: نعم.
3: بعدين مسح الوجه بعد نهاية الدعاء إجمالا، نعم، هل خلال الصلاة؟
0: نعم.
3: بعدين أنا بطول في الدعاء، يعني يمكن 10 دقائق، يعني هل يعني وقت محدد للدعاء مثلا ما يطول الواحد أو هذا؟
0: طبعا أنت لوحدك.
3: لوحدي بعدين يعني لأنه بطول في الدعاء، تعرف الإنسان ممكن يتأرجح يعني.

0: هيك يعني حركة للأمام أو للخلف. بعدين كيفية الجلوس عند التشهد، يعني هل في وضع معين مطلوب من الإنسان أو حسب ما يرتاح هو، يعني حسب وضعه الصحي يعني. هذه أسئلتي لو سمحت.
1: جزاكم الله خير، تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيك الخير يا شيخ. سيدي بدي أسألك عن الاستغفار والذكر بالسر سواء بالنهار أو بالليل.
1: نعم.
2: وبدي أسألك إنه في بعض الأحيان أنا بضطر إني أصلي على جسمي لألم بأسفل الظهر أو بالركبة.
1: نعم.
2: فبدنا حكم من الله يبارك فيكم.
1: طيب عفوا، الاستغفار والذكر ما شو السؤال؟
2: أنا يعني أنا أكثر الأحيان بكون أستغفر وأذكر بالسر، يعني ما بكون أجهر فيه، يعني ما بكون أحكي فيه باللسان،
1: بالقلب
2: بكون أحكي فيه بالقلب
1: دون تحريك اللسان.
2: نعم.
1: طيب، وبالنسبة بسبب مرض تصلي جالس؟ سؤال ثاني.
2: أحيانا مش دائما، أحيانا يعني، وأكثر الأحيان بصلي أنا سجود وركوع على الأرض عادي، بس بعض الأحيان بضطر إني أصلي على الكرسي لألم بالظاهر أسفل الظهر أو بالركبة.
1: نعم، شفاك الله وعفاك.
2: الله يبارك فيك يا رب.
1: تسمع الإجابة والله يتقبل إن شاء الله.
2: كل الاحترام. شكرا.
1: حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال أخير. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيك العافية يا رب.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: شيخنا بس بدي أسأل بالنسبة لتبديل الذهب بالذهب. يعني أنا كنت حاب أبدل زوجتي سوارة، فالبائع أخذ السوارة القديمة وبعدين حسبها وأعطاني سوارة جديدة ودفعت له الفرقية. تفاجأت أنه هذا الشيء يعتبر الله العليم حرام ولا يجوز. فأنا حاب أعرف إذا فعلا هذا الشيء حرام، هل علي كفارة أني أطلعها أم بما أني لا أعلم؟
1: تسمع الآن إن شاء الله الإجابة من سماحة الدكتور.
3: شكرا، شكرا لطفك.
1: حياكم الله مجددا سماحة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
4: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، بارك الله فيكم يا سيدي.
1: سمعت الدكتور الأخ يعني المستفتي، السؤال الأول، المؤمن والمسلم لا يندم على فعل الطاعة بل يسأل الله القبول، فهو يعني يريد توجيه من سماحتكم، ندم على فعل طاعة وندم على وندم أيضا على فوات معصية.
4: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. كما تفضلتم يا سيدي، الأصل في المسلم أن يندم إذا فاتته طاعة وأن يندم إذا فعل معصية. أما والله هنالك، أنا لا أتصور أن هنالك مؤمن حقيقة حق الإيمان يندم أنه أطاع الله، هذا حقيقة يراجع إيمانه، في خلل، في هنالك خلل في إيمانه إذا أنت فعلت طاعة ثم تندم أنك فعلت الطاعة، أو إذا فاتتك معصية راحت عليك معصية الله نجاك منها، الله حفظك من هذه المعصية، الله أنقذك منها، بتقول آخ يا ليتني لو فعلتها.
1: الأصل تشكر الله وتحمد الله،
4: تشكر الله أنه الله تعالى أنقذك من المعصية.
1: نعم، صحيح.
4: هلأ أنا أخشى أن يكون أخونا في بعض الناس بيقول لك إذا بتعمل خير مع الناس وبعدين بطلع مش أهل بندم أنه فعل، أيضا هذا غير مقبول أيضا، يعني لا تندم على فعل خير
1: حتى مع البشر،
4: حتى لو فعلته مع شخص ثم تبين لك أنه لا يستحق الخير. وهذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما صارت المشكلة، والحديث عن سيدتنا عائشة، كان هو يعطي ينفق ويتصدق على أحد أقاربه، أقارب السيدة عائشة،
1: كافل له. نعم،
4: نعم. فلما تحدث من ضمن المتحدثين قطع سيدنا أبو بكر عنه النفقة، منع، قال والله هذا زلمة كنت أحسن إليه وراحك عن بنتي. الله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا يتلى يعاتب سيدنا أبو بكر هذا الفعل. فعل الخير لا تندم عليه، لا يجوز للمسلم أن يندم على فعل الطاعة، وأخشى أن يكون هذا محبط للعمل والثواب. نعم، يعني واحد عمل طاعة لربنا بعدين بتقول يا رب أنا ندمت إن عملتها بالغلط أو أنا ندمان عملتها، هذا من الأشياء التي قد تحبط الثواب تحبط ثوابك، فإنك فعلت طاعة ولكن لا ثواب لها. ونفس الكلام يقال على أنه لو ندم على أنه فاتته معصية، يعني هو يتمنى أن يعصي الله والعياذ بالله، يعني فواحد يتمنى الله حماه.

0: من المعصية وأنقذك منها، وأنت تقول آخ راحت علي يا ريت، أو والله شباب بيكونوا قاعدين مع بعض والله مبارح سوينا كذا وكذا، سكرنا وسهرنا وشربنا وآخ يا ليتني كنت معكم راحت علي. أعوذ بالله يا رجل، الله أنقذك وريحك من تلك المعصية وأنت بتقول يا ليتني كنت معكم؟ لا، الواحد بيقول عن الصالحين يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، بندم على الطاعة اللي فاتته ولا يندم على فوات معصية ولا يندم على فعل طاعة.
1: جزاكم الله خير. حكم المال المتأتي سماحة الدكتور نتيجة يعني موضوع الرقية الشرعية أو العمل بالرقية الشرعية؟
0: يعني أولا نحن دائما وأبدا من هذا المنبر تكلمنا عدة مرات أنه لا تعتمد على كثير ممن يمتهن هذه المهن، هنالك يمتهنها مهنة وهو ليس أهلا لها. لا تسلم حالك لأي واحد بقول لك أنا راقي شرعي، لا تسلم حالك لأي واحد يقول لك أنا بعالجك. هنالك العلاج له وسائل وله أسباب.
1: بالنسبة للرقية الإنسان يقوم بأن يرقي نفسه.
0: ارقي نفسك ولا تحتاج أن يرقيك أحد. آيات الرقية وأحد الرقية موجودة وكثيرة، والله تروح لواحد يرقيك على أساس يشفيك من علاج معين، من حيث المبدأ هي مش حرام، ما بقدر أقول حرام، وهو أخذ أجرة على الفعل لا على النتيجة. أنا بأخذ أجرة على الفعل، أنا بقول لك بدي أقرأ عليك آيات الرقية مقابل أني فرغت وقتي نصف ساعة ساعة بدي أقرأ عليك آيات الرقية، ورود قد يكون الشخص عامي لا يعرف قراءتها، فأنا أريد أن أقرأها أقرأ عليك هذه الآيات وأخذ أجرة مقابل تفرغي للقراءة. هذا جائز جائز، وهو لا يحاسب على النتيجة، أنه الشفاء بيد الله مش بيده. يعني قد تشفى من هذه الرقية وقد لا تشفى، لكن دائما أبدا نقول نحن إلجأ إلى هنالك الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء، علمه من علمه أو جهله من جهله. وبالتالي هنالك طب متقدم وهنالك بحوث تجرى، فاروحوا على الأطباء مباشرة. الرقية استخملوها، نعم ارقي نفسك، وإذا أنت احتاجت واحد يرقيك أعطيه أجرة على الفعل وليس على النتيجة. النتيجة ليست بيده، ربما ما تشفى، لأن الشفاء بيد الله وليس بيده.
1: لكن هذه ليست دعوة دكتور،
0: ليست دعوة، نحن ابتداء لا ندعو.
1: وضحت أنت دكتور بالبداية،
0: نعم. لا ندعو إلى اللجوء إلى أمثال، لأنه حقيقة أكثر من يمتهن
1: نعم.
0: هذه هم ليسوا على وفاق. نعم
1: جزاكم الله خير. حكم دعاء القنوت في الفجر دكتور؟
0: دعاء القنوت في الفجر سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء القنوت في الركعة الثانية من الفجر بعد الركوع حتى فارق الدنيا، كما ذكر سيدنا أنس بن مالك قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. وبالتالي هو سنة مؤكدة خاصة في مذهبنا، مذهب أئمتنا الشافعية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أنه سنة مؤكدة، وإذا تركه الإنسان سهوا أو عمدا فإنه يجبر هذا الترك بسجود السهو.
1: جزاكم الله خير. رفع الأيدي أثناء الدعاء وفي النهاية مسح الوجه وما تيسر من الجسد.
0: نعم، يستحب رفع اليدين بأن يجعل ظهرهما إلى الأرض وباطنهما إلى السماء في كل دعاء، سواء كان في الصلاة وخارج الصلاة.
1: نعم.
0: أي دعاء يستحب له أن يرفع له يديه إلى السماء، لأن السماء هي قبلة الدعاء. بالنسبة للمسح، نعم يمسح على وجهه ومقدم بدنه في أي دعاء خارج الصلاة، أما في داخل الصلاة لا يمسح. وبالتالي إذا دعا كان الدعاء في خارج الصلاة أو في داخلها كلاهما يرفع يديه في أثناء الدعاء،
1: لأن الله يستحي أن يرد
0: يدي عبده خائبتين إذا رفعهما. لكن إذا كان في الصلاة لا يمسح بهما وجهه، بعد أن ينتهي من الدعاء يسبل يديه، لا إذا كان في خارج الصلاة يمسح بهما وجهه ومقدم بدنه.
1: جزاكم الله خير. اللي طالب الدعاء،
0: الدعاء إذا كان في غير القنوت، في غير القنوت لك أن تطيل ما تشاء. يعني دعا في السجود يطيل، دعا بغير صلاة هو جالس في بيته بديته يطيل، بشرط أن يكون منفردا أو إماما لقوم محصورين معدودين يرضوا بالتطويل. قال لهم يا جماعة ترى أنا اليوم، إحنا اليوم ليلة قدر مثلا ولا قيام ليل، بدنا نستغل هذه الليلة، بدنا نطيل في الدعاء في السجود، في حد عنده مانع؟ كنا موافقين. عندئذ يطيل الإمام، يجوز. لكن بغير ذلك لا يجوز، لا يجوز الإطالة في الدعاء في الصلاة، لا يجوز الإطالة في الدعاء في الصلاة إلا إذا كان منفرداً

0: أو إماما لقوم محصورين. وينبه إنه دعاء القنوت الذي يكون بعد الركوع هذا لا تستحب الإطالة فيه مطلقا. أطل في أي دعاء إلا في القنوت. لك أن تطيل في السجود لأنه موضع دعاء، لك أن تطيل في أي وقت، لكن في القنوت سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه علمنا كلمات محدودات معدودات نستطيع أن ندعو بهن، وبالتالي لا يستحب الإطالة في دعاء القنوت مطلقا، لا إمام ولا منفرد ولا مأموم. إذا كان إماما والقوم كثيرين يحرم الإطالة في هذه الحالة وقد تبطل الصلاة في القنوت. إذا كان إماما لقوم محصورين في السجود له أن يطيل بإذنهم. إذا كنت منفردا أطل ما تشاء لكن في غير القنوت، وإذا كنت في غير دعاء في غير صلاة إن شاء الله ظلك للصبح تدعي.
1: الله يتقبل.
0: ادعو ما تشاء في خارج الصلاة لأنه ما فيها مشكلة مهما أطال.
1: جزاكم الله خير.
0: لكن شوف سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء في أدعية جامعة مانعة فيها كل اللي بدك إياه. يا سيدي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
1: خلص جمعت بين خيري الدنيا والآخرة،
0: خلصت كل شيء، ما ظل شيء، شو بدك غيرك؟ ما ظل شيء، شو زيادة بعد ذلك؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا ستكون مال، صحة، جمال، قوة، زوجة، ولد صالح، كله حسن في الدنيا، وفي الآخرة حسنة، جنة ونعيم وكذا، وقنا عذاب النار، خلص خلصت كل اللي بدك إياه، شوف كلمتين ثلاث كلمات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: جامع ومعنى.
0: جامع خلصت. فأحيانا الإطالة فيها تكرار، وأحيانا قد يكون تكرار ممل، وأحيانا يكون تكرار مخل أيضا. ففي أدعية جامعة مثل هذه الآية، هذا الدعاء جامع مانع، لو دعوت به يكفيك عن كثير من الأدعية.
1: جزاكم الله خير. صفة الجلوس في التشهد الأول والأخير.
0: الجلوس في التشهد الأول الذي يعقبه قيام، العلماء بيقولوا في عندنا صفتين، في عندنا تورك وفي عندنا افتراش. الافتراش يعني أن يجلس بحيث ينصب اليمنى ويجلس على القدم اليسرى. التورك ينصب اليمنى ويجلس على ورك اليسرى. هذه الصيغة سنة، لكن إحنا بنقول أي طريقة يسهل عليك أن تجلسها. مش كل الناس بتحملوا هاي. ممكن الناس عنده ألم بفخذه، ممكن الناس عنده ألم بقدمه، ممكن الناس ألم بركبته، ما في ناس ما بتحموش قاعد الأرضية أصلا.
1: الطريقة التي يرتاح عليها،
0: أي طريقة تجلس فيها لكن طريقة السنة بدك تطبق السنة. إن استطعت في التشهد
1: اليمين
0: انصب القدم اليمنى واجلس على القدم اليسرى، أو في التشهد الأخير انصب القدم اليمنى واجلس على ورك اليسرى.
1: جزاكم الله خير. نسأل الله أن يتقبل من الجميع الاستغفار والذكر بالقلب دون يعني تحريك اللسان.
0: جميع العبادات القولية سواء قراءة قرآن، استغفار،
1: ذكر،
0: دعاء، حتى يعتد بها لابد أن تكون باللسان، يعني لابد أن تكون باللسان حتى يعتبر ومعتدة.
1: لا يكتفى بالقلب.
0: لا يكتفى بالقلب. طبعا إذا كانت لسان وقلب هذه أفضل شيء، يعني أنا أستغفر بلساني وقلبي،
1: يحضر القلب.
0: يكون حاضر القلب.
1: حضر القلب.
0: الآن في ذكر القلبي جيد مقبول، لكن ثواب ذكر اللسان أعظم. يعني الثواب الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، من قال، النبي كان يقول من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، من قال لا إله، من قال، القول لا يكون إلا بماذا؟
1: باللسان.
0: القول بده يكون إيه؟ بده يكون حتى يعتد بالثواب الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يتلفظ بالذكر وبلسانه، ولا يشترط أن يجهر به بحيث يسمع الناس، لا، أنا بتلفظ بحيث أسمع أنا
1: يسمع نفسه
0: ولا يسمعني الآخرين. ولو أتى بقلبه نعم، لكن لن يكون ثوابه كثواب من أتى باللسان.
1: جزاكم الله خير. الصلاة على الكرسي بسبب المرض،
0: يعني نسأل الله الشفاء لكل مريض ومبتلى. كل إنسان يقدر وضعه إما بمعرفته بالطب أو بمعرفته بآلام نفسه أو بإخبار طبيبه. كل واحد عارف شو وضعه. في ناس عنده لا يستطيع القيام، يقول لك أنا إذا وقفت والله ظهري بخشب ما بقدر أوقف، لكن بقدر أسجد وأركع. بنقول له أنت بتصلي على الكرسي لأنه ما بتقدر تقب، لكن لما تركع وتسجد انزل الأرض، ما عندك مشكلة بالأرض. في واحد يقول لك لا أنا بقدر أوقف لكن ما بقدر أنزل أركع، ظهري بجوعني إذا نزلت. نقول له ماشي، لكن إذا سجدت السجود ما عندي مشكلة فيه. إذن القدر الذي تستطيعه بدك تفعله، إيش قدر اللي بتعجب

0: عنه وتركه، عجزت عن القيام صلي قاعد، لكن هذا لا يعني ان السجود يروح. الا اذا كنت عاجز عن القيام والسجود كمان، قال لك انا اذا نزلت على الارض بقدرش اطلع، او اذا نزلت على ركبي انا لا اتحمل اسجد عن الركب، هنا بنقول له اترك. اذا لا يترك الميسور بتعسر شيء، في عندك اشياء متيسره لابد ان تاتي بها، ما تعسر عليك اتركه. لكن في بعض الناس بتلاقيه ترك كل شيء، ترك القيام والركوع والسجود. طب ليش الثلاثة؟ طب انت عندك مشكلة في القيام بس
1: فقط،
0: طب الركوع والسجود ما في مشكلة، او عندك مشكلة في السجود، لماذا تركت الركوع وتركت القيام؟ اذا اترك الامر الذي يكون فيه مشقة عليك، اما باخبار طبيب، طبيب يقول لك ترى انت اذا بترك او تسجد بصير معك مشكلة او مرض او زيادة مرض او مرضك بتأخر شفائك، او انت عندك معرفة بذلك تتعب ومشقة زائدة، مش مشقة عادية. المشقة العادية من المشي المسجد في حد ذاته مشقة، في المشي بحد ذاته مشقة، القيام بحد ذاته مشقة، السجود بحد إذا كانت المشقة المعتادة هذه لا تمنع. أما بده يكون في مشقة زائدة لا تحتمل عادة.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، تبديل الذهب بالذهب ودفع فرقية سعر.
0: نعم، هذه المعاملة حرام، النبي عليه الصلاة والسلام نص عليها صراحة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بها، هاء بها يعني إيش؟ وزنا بوزن. فعندئذ بعطيك أنا سوار الذهب 100 غرام مقابل 100 غرام، لو كانت 101 حرام، لو كانت سوار الذهب 100 غرام مع سوار الذهب 100 غرام ودينار هذا الدينار ربا، فما فعله هذا حرام. الآن الحل الشرعي كان ما هو؟ أن يبيع الإسوارة الأولى بنقد، يقول له هاي السوارة كم ثمنها؟ يقول لك هاي ثمنها 200 دينار، ثم يشتري بالمئتي دينار إسوارة أخرى، أقول لك إسوارة ثانية متكلفة، تقول لا هاي بزيدك 100 عليها. أما أنه الطريقة اللي عملها حرام. الآن إذا كان بالإمكان ولسه الوقت قريب مش قديم الشغلة، يروح تقول له عمي خذ إسوارتك ورجع لي إسوارتي، وبعدين يرجع يعيد المعاملة صح كان بي. إذا صارت المعاملة بعيدة أو صار قد يتعنت التاجر،
1: تعذر ذلك،
0: يستغفر الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تعالى يعذر بجهله في هذه المعاملة.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوة الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بدي أسأل فضيلة الشيخ سؤال.
1: تفضل سؤال.
2: بخصوص ميراث الأولاد المتوفاة قبل والدتها، يعني توفيت قبل الست والأحفاد يرثون.
0: مين توفي، الأم ولا الأب؟
2: لا الأم. هلا في دائرة الإفتاء الأردنية تم الاتصال وأخبرني أن في الإفتاء الأردنية تعامل معاملة بس أبناء الذكر يرث من جدتهم، يرثون من جدتهم. في باقي الدول العربية مصر وتونس والمغرب وسوريا ولبنان تورث الذكر أبناء الذكر ويرث أبناء الأنثى. سؤال، ويقال أنه يعمل بها بمبدأ الوصية الواجبة، ولكن أخوال الأولاد وخالاتهم منهم من سامح ومنهم قالوا وأتوا بفيديوهات لمشايخ سعوديين غيرهم أنه لا يجوز نهائيا، وإذا أخذتها بالقانون أنت تأكلها حرام، وهي لا يعمل. احنا نعمل.
0: انت في اي بلد الان؟ اي بلد تتحدثون؟
2: انا اتحدث في سوريا.
0: انت سوري؟
2: سوري جنسي.
0: القانون في سوريا، القانون السوري، القانون السوري يورث، هو لا يورث طبعا، هي مش ميراث اسمه، هذا وصية واجبة. بدي اتأكد، انا اعتقد القانون السوري كان مثل الاردني، ما بعرف اذا غيروا او في شيء.
2: من فترة قريبة وتم اقتسام التركة، حتى في هناك يعني عقار وتم بيعه ولم يتم إنهاء معاملاته إلا حينما نادوا أولاد الأنثى الذكور تمام بيوقعوا ولهم توقيع إرث شرعي.
0: طيب يعني نعم. هذا سأجيبك إن شاء الله بشكل عام.
2: ولكن المشايخ تسأل المفتي أو أي شيخ وهو على علم يعني.
1: تسمع توجيه إن شاء الله. تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية شيخنا، كيف حالك؟
1: الله يسلمك وعافيك، الحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله. استغرب الله، بدي أسألك بس سؤالي بسمحت. هلا إنسان بيكون مثلا يعني عنده أطفال بالمدرسة تقريبا ما يقارب 5 أطفال.
1: نعم.
3: ووضعه عامل ميوم، يعني مش حمل إنه يعني يجيب مثلا الملتزمات المدرسة الكافية يعني، ومش قادر والله.
1: نعم.
3: فبدخل في ناحية الإثم هيك، ولا بدخل يعني نعطل الاولاد على المدرسه عشان ما بنقدر.
0: اثم ايش؟ اثم لماذا؟
3: زي ملتزمات الكتب، الدفاتر، الشنطات، المرايل، زي هيك يعني ملتزمات مدرسيه.

0: في مثلا غير انا بشتغل.
1: طيب اعانك الله
0: الله يبارك فيك
1: اعانك الله. تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور
0: ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. بدنا نوجه سؤال لفضيلته.
1: تفضل سؤالك. سمحت الدكتور يسمعك.
2: ما حكم التاجر او البائع الذي ينفق سلعته بالحلف الفاجر؟
1: تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور.
2: شكرا.
1: حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. سماح مع الاتصال نأخذ الاتصال. ألو السلام عليكم.
3: ألو.
1: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. معك محمد العتوم.
1: حياك الله أخ محمد.
3: يجي واحد في ناس بيشتري ذهب من عند الساغي بأقساط.
1: نعم.
3: هذا الذهب بيرتفع وبينزل يعني يجوز؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا.
1: حياكم الله. سمحت الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم.
4: أهلا بكم يا سيدي. مرحبا بكم.
1: دكتور إذا يعني تكرمت توضح وتبين للأخ المستفتي المفتى به عندنا بالنسبة لموضوع الوصية الواجبة. دكتور
4: شوف الوصية الواجبة هي حقيقة إذا توف الوارثون محددون بنص الشارع من يرث، فالأولاد والبنات يرثون، لكن أولاد الابن هم عصبة للرجل ويرثون منه، لكن أولاد بنته ليسوا عصبة له. يعني أنا أولاد ابني هم منسبون إلي وهم عصبة معي، فإذا مت وليس لي أولاد، أولاد ابني يرثوني، وإذا مات ابن ابني وليس لهم أب فأنا أرثهم أيضا كذلك. لكن أولاد بنتي يعني حتى احنا بالعامية بالعرب معروف أولاد بنتي لأهليهم، يعني أولاد البنت ليسوا من الورثة ابتداء، ليسوا وارثين. أولاد الابن وارثون، وابن الابن يعني يلزم بالنفقة على جده لأبيه، فيما لو أنه صار هنالك تقصير بالنفقة فابن أنا بقدر أرفع النفقة على ابن ابني، وابن ابني بقدر يرفع نفقة علي،
1: ملزم بالنفقة على جده.
4: نعم. لكن
1: وإذا كان في دية يدفع معه،
4: ابن ابن بيدفع في الدية معي،
1: لكن أبناء البنت
4: أنا ابن بنتي ما أرى علاقة فيه، ابن بنتي لأهله، يعني ابن بنتي لا بنفق علي ولا بنفق عليه، لأنه بنفق عليه جده لأبوه، روح لأبوه أهله أبوه وعمامه أولى به. يعني مدام الأولاد عند أقول العم المثال خالم خلى والعم مولى، العم ولي، العم ولي، لكن الخال وليس وجد، والجد لأب ولي، لكن الجد لأم ليس ولي، وليس انتقاصا من حقوق أحد، يعني لا ننتقص حقوق أحد. فأصلا أولاد الابنت ابتداء هم ليسوا وارثين، أولاد الابن هم موضوعين من ضمن الورثة، فإذا مات أبوهم وهم قبل جدهم، ولجدهم أبناء ذكور على القاعدة الشرعية أن أبناء الابن لا يرثون، لأن الابن يحجب ابن الابن. هنالك بعض الفقهاء أخذوا من بعض المذاهب الفقهية والأقوال الفقهية، أعطوا لأبناء الابن الوصية الواجبة، قالوا لأنهم يشتركون مع الابن في دفع النفقة لجدهم، ويشتركون معه كذلك في الدية، ويشتركون معه في العصبة، فقالوا. أما أولاد البنت حقيقة هم لا يتوفر فيهم هذا المعنى. نعم القانون الأردني لم يعطي أبناء البنت، ما أعطى أولاد الابن ولم يعطي. القانون المصري نعم، القانون التونسي نعم يعطونا أولاد البنت، وهذا اجتهاد لهم، نحن حقيقة لم نرضى بهذا الاجتهاد في إدارة الإفتاء الأردنية وقانون الأحوال الشخصية الأردني والمحاكم الشرعية، لم نقبل الاجتهاد الذي يعطي أولاد البنت للمبررات التي ذكرناها. في بعض البلاد تعطي الآن اللي هو عايش في تلك البلد،
1: إذا كانوا يعطون
4: تقسم ويأخذ اللي عايش في بلادنا، لا احنا ما نعطي، وهكذا والله تعالى اعلم.
1: نفع الله بكم سماحة الدكتور. الاخ الكريم اب لخمسة اطفال غير قادر على توفير ربما يعني بعض الاحتياجات الضرورية والاساسية، هل يأثم في ذلك دكتور؟
4: لا يأثم. احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، اذا كان عنده قدرة. انا معي فلوس وما بدي، اما ان يكون عنده قدرة مال ولا ينفق على أولادي فهذا آثم، أو قادر على العمل وما بده يشتغل، هو قادر على العمل وعطال بطال ما بده يشتغل، هذا آثم أيضا. لكن إذا أنت بتشتغل وبتروح وبتكد وبتتعب وبتطلع من الصبح لآخر الليل وما يأتيك من مال، يا دوب أنت قادر يأكله وتطعميهم، لا أنت لست آثم، أنت لست آثم. لكن برضه بقول الحمد لله ربعين بلدنا بخير، في كثير من الجمعيات والمؤسسات والله لم يعرفوا انه عندك خمس اولاد ما معهم كتب ودفاتر الا يجيبوا لك اياه. فانا بقول انه يعني في جمعيات وفي مؤسسات وحتى بعض المدارس يعني بجمع على بعض

0: الطلبة الفقراء اللي ما عندهم قدرة من الطلبة ومن أهاليهم بجمعهم وممكن يلجأ وممكن يعني إذا يعني يتواصل معنا بدار الإفتاء إحنا نحاول نساعده بجزء ممكن إذا كان فعلا إنه لا يستطيع أن يؤمن لأبنائه الدفاتر والكتب والسلسمات الدراسة لعلنا نؤمن. وصندوق الزكاة كمان مشكورين, هم كل سنة بيوزعوا حوالي 20,000 حقيبة مدرسية في بداية العام فيها كل ما يتعلق بكل ما يحتاجه الطالب من أمور دراسية, يمر لعندنا يمر على صندوق الزكاة وإن شاء الله تعالى إنه نحاول إنه نساعده في هذه الحالة بإذن الله.
1: جزاكم الله خير. الترويج لبيع السلع باليمين الكاذبة دكتور,
0: يعني أولا اليمين الكاذبة سماها النبي يمين غموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. يعني أنا بقول يا أيها الكاذب يا من حلفت يمينا كاذبا, اليمين الكاذب سوف تنفق لك السلعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين منفقة للسلعة ممحق للبركة,
1: تمحق البركة
0: بالتالي. أولا أنت خسرت البركة في الدنيا حتخسر, والله ما واحد أنفق سلعته باليمين. أنت بتحب تقول والله العظيم أنه هذه البضاعة إنها ما ربحت عليك إلا القدة, والله إنها علي بالقدة وأنا أخذت بيمينك مصدقتك أخذتها
1: أو حلف يمين على مواصفات معينة. نعم, وهي غير ذلك
0: صحيحة, حلف يمين كاذب وأخذتها بناء على يمينك. أنت لاحظ سلعتك مشت أنا أخذت السلعة على يمينك, لكن الله لن يبارك لك في هذا المال ولو بعد حين. ممكن تقول سنة سنتين ثلاثة عشرة أنه الله أعطاك مال, لكن والله ثم والله
1: بلحظة.
0: إلا يمحق الله تعالى هذا المال وممكن تدفع صحتك وصحة أولادك. هذا في الدنيا, هذا في الدنيا لأنه في الدنيا حيمحق. من أنفق سلعته باليمين الكاذب فقد وعده الله تبارك وتعالى بمحق البركة في الدنيا, وأما في الآخرة إذا أنت مش خايف مش فارق معك البركة في الدنيا, في الآخرة سوف يغمس في نار جهنم. اسمه هذا يمين غموس يغمسه الله تعالى فيها غمس والعياذ بالله تبارك
1: يغمس
0: وتعالى
1: صاحبه بالنار.
0: أي نسأل الله العفو والعافية.
1: آمين يا رب. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية, شراء الذهب أقساطا دكتور؟
0: شراء الذهب أقساط لا يجوز, لأنه قلنا قبل قليل للسؤال ذاك أن الذهب لابد يدا بيد هاء بهاء, سلمني بسلمك. لا يجوز أن يفترق المتبايعان في الذهب أو الفضة وقد بقي من الثمن شيء, لازم تدفع لكل الثمن دفعة واحدة وبتستلم إيش ذهبك. ممنوع يكون في جزء من الثمن مؤخر ولا جزء من الثمن مؤخر. إذا تأخر أي جزء من الثمن
1: أو
0: جزء من الذهب وقعنا في الربا.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء, السلام عليكم. ألو, السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يكرمك يا رب. أنا عندي استفسار وعندي شكر خاص بتوصلي, يعني يا ريت عن طريقكم لأني والله أحبكم في الله. والله
1: أحبك الله, تفضل.
2: أنا شكري خاص من والدتي السورية بعد قرار السماح للسوريين بالزيارة إلى سوريا. بعد 15 سنة قدرت تشوف أولادها ففرحة والله لا توصف, والله يوم كأنه يوم حلم. أي والله
1: الحمد لله رب العالمين.
2: وزارة الداخلية لمازن بيك الفراي, الله يزيك كل خير ويزيهم كل خير يا رب.
1: الله يسلمك.
2: الله يسلمك. أنا عندي استفسار وسؤال إذا في مجال.
1: تفضل.
2: السؤال, أنا بشتغل بشركة صليت على النبي.
1: نعم صلى الله عليه وسلم.
2: بداوم أنا وصبية في نفس المكتب وشخص صديق إلي تقدم لهاي البنت.
1: نعم.
2: تمام. البنت يعني أنا بعرفها من سنتين تقريبا, فهي بتحكي لي يعني عن بعض الأمور اللي صارت بحياتها. البعض الأمور اللي صارت بحياتها مش تمام. فصديقي ما سألني كيف مسمعياتها, كيف البنت. هل أنا إذا سكتت تكون شيطان أخرس أو أثر على البنت وأسكت ما أحكي؟ هذا السؤال.
0: والله يا أخي يعني هذا السؤال بده استفسار, لو تحكي معنا على الخاص لأنه ممكن الأشياء اللي أنت بتحكي عنها مش تمام تكون مش يعني, يعني إحنا ما بدنا نضر البنت ولا بدنا نضر الشاب يعني.
2: أكيد, وأنا ما واقع بحيري والله.
0: يعني الأشياء المش تمام, هذه كلمة مش تمام يعني قاموس واسع بتحتمل أشياء كثيرة جدا.
2: صحيح.
0: ممكن اللي أنت شايفه مش تمام يكون الشاب شايفه تمام عنده.
2: صحيح.
0: فقد يكون في اختلاف وجهة نظر. يعني لو تحكي معنا على الخاص بيكون أفضل هذا.
2: تم سيدي تم.
1: في سؤال
2: ثاني.
0: نعم.
1: تفضل.
2: بحكم البيع إذا حكيت لشخص إنه والله على حب النبي مثلا اترك هذا السعر زي ما هو ما تنزل من السعر, هل بيكون في علي مثلا اعتداء بصيغة الكلام على جاه النبي؟
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد.
2: شكرا. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: فتاوى على الهوى, السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: مرحبا سعادة الشيخ.

0: حياكم الله.
1: عندي سؤال صغير بس.
0: تفضل سؤالك.
1: في إلي أخو ما بيخلف بدي يجيب ولد غير شرعي.
2: كيف يعني؟ كيف ولد غير شرعي؟
1: يعني من شو اسمه هذا اللي بيقول
0: اللقطة؟
2: مش شرط هؤلاء لا يشترط أن يكونوا غير شرعيين، قد يكونوا أيتام، قد يكون مات آباؤهم وأمهاتهم. الآن في غزة هناك ما يزيد عن عشرات الآلاف ليس لهم أي أهالي، ما بنسمي غير شرعي هذا؟
1: طيب هم مالوش أبو، مالوش
2: مش شرط أي واحد ما بنعرف أبوه يكون غير شرعي.
1: طيب مش مالوش شات ميلاد؟
2: مش مشكلة، هسه خلينا إحنا أول شيء إحنا عشان ما بدناش نطعم بالناس، هو الآن هذا ما بنسمي غير شرعي، قد يكون أهله
0: لقطة،
2: قد يكون أهله عجزوا عن نفقته فألقوه، قد يكون أهله أموات.
0: نعم. طيب
2: إيش سؤالك الآن؟
0: التبني يعني التبني؟
1: يعني التبني هسه جائز إنه مثلا يكشف على أمي مثلا.
2: كم عمره هذا بده يجيبه؟
1: هسه هو عمره 3 أشهر.
2: ترى شو ممتاز كويس، هسه نعطيكم حل.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
3: الله يحييك دكتور، الله يعطيكم العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يعافيك. بدي أستفسر عن شغلة، في عندي صديقي تمام بده يعني بدي أجر شغلة سيارة لناس.
0: نعم.
3: تمام. وبحكي لي انه مثلا بده قدام يجيبني انا وكمان واحد شهود انه يعطي الشخص اللي بيستاجر السياره مثلا يعطيه مبلغ من المال ونطلع احنا برا ويرد ياخذ المبلغ منه، في حال انه اذا الزلمه مثلا سرق السياره او كذا او مثلا ما رجعت وراح اشتكى عليه بالسند اللي هو معاه، نشهد احنا قدام القاضي انه نحلب على كتاب الله انه فعلا اخذ منه مبلغ وقدره. هل هذا الشيء حلال؟
2: يعني بكون تتحايله؟
3: انا بالنسبه لي هو
2: لا يحيله، يعني بده ياخذ بده يعطي الفلوس قدامكم وبعدين تطلعوا انتوا وانتوا تعلموا يقينا انه بده يرجع الفلوس.
3: بالضبط. نعم.
2: لا هذا مشاركه بالاثم.
3: ما بيجوز.
2: لكن يعني في حل، يعني يكتب عليه تعهد، يكتبوا شيك، يكتبوا على انه استلم السياره حقه. هذا
3: هو بده يكتبه وصل امانه، لانه بيحكي لي الكمبياله هسه ما بتحبس.
2: هذا حقه لكن بشرط،
3: والشك ما بيحبس.
2: هذا حقه لكن بشرط. ساجيب عليه، ساجيبه.
0: اسمع الاجابه.
3: طيب وسؤال ثاني، استفسار ثاني اذا تكرر. بدي مثلا هسه يعني الحكم الشرعي في من يشتم ذات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد يسب، يعني يسب والعياذ بالله على رسول الله، يعني مسبي انه يعني مش يلمح، يسب
2: يعني يسب. شتم النبي عليه الصلاة والسلام شتيمة صريح صراحة؟
3: نعم، شتم شتيمة،
2: أعوذ بالله
3: والعياذ بالله، لعني أو
2: يعني أعوذ بالله،
0: أسأل الله العفو والعافية.
3: فبدي إيش الحكم الشرعي تبعه؟
2: طيب
0: تسمع،
3: هل هو مثلا بكون
0: تسمع الإجابة إن شاء الله
3: من الملة أو
0: تسمع خلال. الإجابة. حياكم الله.
3: شكرا لك. شكرا.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: أنا أعطيك العافية.
0: عفاكم الله يا أهلا.
4: في لي صديق هو تاجر سيارات، وشو بيعمل انه بغير العداد، مثلا السياره بتكون ماشي 300,000 بيرجعها تقريبا 70,000. فانا حكيت انه الموضوع مش مضبوط، بحكي له انا لما ابيعها بحكي للزبون انه انا انه عداد ملعوب فيه او رجعته.
0: طب لماذا؟ ما دام يعني يخبر
4: انا حكيت له هيك، وحكيت له انه ممكن اللي بعدك يستخدمه بطريقه شرعيه، فهو حكى لي لا، طب انت ممكن تجيب كيلو عسل تبيعه، تحكي له انه هذا مخشوش وفعلا مخشوش بكون، وتخبره وعادي ما فيها شيء. فما بعرف
0: تسمع
4: عشان يعني المنظر، عشان المنظر للعداد، يعني بدل ما يكون 300 يكون 70 هيك يعني ابيع. يعني
0: تسمع الاجابه ان شاء الله من سمحت الدكتور.
4: ان شاء الله. الله يعطيك العافيه.
0: حياكم الله. سمحت الدكتور مجددا، اهلا ومرحبا بكم.
2: اهلا بكم يا سيدي، مرحبا بكم.
0: ونحن يعني في هذا الشهر المبارك، شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، شهر ربيع الأول، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا من أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم. قول حب النبي يعني كيمين أو بحب النبي صلى الله عليه وسلم،
2: على حب النبي أنه اترك كذا أو افعل كذا. هلا شوف، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا تسأل الناس أسألك بالله.

0: العظيم أو بوجه الله كذا، لا تسأل بوجه الله، الله عظيم، العظيم ما بنسأل فيه إلا الأشياء العظيمة، والنبي عظيم. أنا ما بجعل حب النبي وعظمة النبي عليه الصلاة والسلام مجالا لأي واحد على أي شيء، تعرف على كاسة مي ولا كاسة شاي، على حب النبي تعشرب عندي كاسة شاي، على حب النبي اشرب، لا لا نخلي، لا نجعل هذا عادة معتاد. لكن في شيء عظيم والله بدي أقدر لك، نعم حب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اللي بيحب النبي يكرمنا، اللي بيحب النبي ما عنده مشكلة، هي كعبارة لطيفة ومقبولة، لكن لا ينبغي أن نستخدمها في الأمور التافهة جدا والخصيصة جدا على كاسة شاي وكاسة مي وفنجان قهوة، لا اعملها، اطلب في اطلب فيها أشياء، أشياء إيه، أشياء تكون لائقة عظيمة
1: معتبرة،
0: أشياء مقدرة. أنا
1: جزاكم الله خير. التبني سماحة الدكتور، حكم التبني وما المخرج؟ أنت أشرت إلى مخرج دكتور.
0: نعم، إحنا التبني عندنا ما في عندنا تبني، التبني محرم شرعا ومحرم قانونا كذلك، مجرم، يعني لا يجوز عندنا التبني. لكن في عندنا شيء يسموه الاحتضان، وهذا قانون معمول به عندنا في الأردن فكثير من الدول، هو عملية الاحتضان وتعهد الأيتام، وأيضا بدي أقول هذا الذي ليس كل لقيط أو مجهول النسب
1: غير شرعي،
0: غير شرعي، هذه نقطة بننتبه لها، ليس كل لقيط أو واحد مجهول النسب غير، قد يكون هذا لظرف من الظروف، والله الله أعلم في ظروف الناس، والله في بعض الناس بخلف واد برموه بشغلك لعله واحد يلقيه ويربيه أحسن من عندنا، وقد يكون أهله ماتوا أموات ما علينا. الآن هذا عندنا بما أنه أخذوه، إذا هم مشوا بالإجراءات الرسمية في إجراءات رسمية في وزارة التنمية الاجتماعية لقانون الاحتضان، طالما أخذوه طالما أنه دون الثلاثة شهور، الآن بنقول لهم خلي حدا، إما أن تكون هذه أمه اللي تتربيه الآن ممكن تأخذ بعض الهرمونات لتدر لبن حليب ترضعه وصير ابنها بالرضاع، إذا تحرم عليها وعلى كل من هم إيش، على كل من هم بجهتها. إذا ما في ممكن تشوف أي واحدة قريبة لها أختها محرم عليها، بحيث أنه لو رضع منها صار محرما عليها، بصير خالته مثلا أو عمته أو أخوها، جيبوا أي واحد من العيلة بحيث إذا رضع هذا الطفل، إذا رضع هذا الطفل منها يصبح محرم، طالما 3 شهور بإمكاننا نرضع، طالما قبل العامين، فالحل الآن يصير عملية إرضاع، وفي عملية الرضاع يصبح هذا الولد ابنا لهذه الأم بالرضاع، أو قد يكون تكون خالته إذا أختها رضعت، أو عمته إذا مرت أخوها، وهكذا.
1: جزاكم الله. لكن في المستقبل إذا لم يتم هذا الموضوع، لو تمت موضوع الاحتضان وفي المستقبل بعد البلوغ،
0: هل إذا لم يتم هذا عملية الإرضاع يبقى هذا أجنبي عنهم، وبالتالي لهم يتعهدوا يرعوا لما يقارب البلوغ بدها تتحجب عنه المرأة مثل ولد أجنبي، وإذا بلغ بده يصبح إيش، يصبح أجنبي تماما عنه، يحرم الخلوة به وبأخذ أحكام الرجل البالغ الأجنبي.
1: جزاكم الله خير. التحايل، موضوع التحايل دكتور، هذا موضوع تأجير السيارة،
0: هذا حرام، هذا بده يضحك، يعني في مشكلة، بده ينصب على الرجل، يعني هو بده يعمل، يجي يقول له يدفع 100 دينار قدامهم يشهدوا انه اخذ 100، يضير وجههم يرجع 100، لان هم عند المحكمة حيحلفوا انه رأيناه واعطاه 100، طب ما انتم بتعرفوا انه رجع 100 مرة ثانية. في طرق اخرى للتوثيق، حط عقد، كتبوا كمبيالي، كتبوا سند امانة ما عندي مشكلة، لكن بشرط هذا السند لا يقدم للمحكمة والمطالبة الا اذا كان في تعدي او تقصير، ما تروح تطالبه بدون تعدي او بدون تقصير، او تطالب باكثر من الحق، يعني انا والله قدمت سند اماني ب10,000 ليرة، التقصير اللي تم ب1,000 ليرة مثلا، هو خرب لي سيارتي، ادى ان السيارة تأثرت ايش، تأثرت ب1,000 ليرة، ما بطالب بال10، بطالب بال9 فقط، بطالب بال1 بال1000 وهكذا.
1: جزاكم الله خير. ونحن نتحدث دكتور عن السيارات ونتحدث عن التحايل، العبث بعداد السيارة دكتور
0: ايضا هذا حرام شرعا، حرام شرعا، وما تقول والله ان انا حكيت له، لانه كما ذكر الاخ ممكن انت حكيت لك للي بعديه ما حكيت له، اللي بعديه بياخذها وما بيقول، فهذا حرام شرعا، لانه هذا يؤثر على جودة السيارة اولا، ويؤثر على السعر، ومعروف انه اي عيب يؤثر ينقص من القيمة او من الجودة فهذا حرام اخفاؤه، هذا حرام اخفاؤه. انا دقيق اخفيت العيب، السيارة ماشي 70,000 كيلو، انت قلت له ماشي 0 كيلو ولا 30,000 كيلو، لا هذا عيب ينقص القيمة وينقص الجودة، وبالتالي هذا يحرم إخفاء هذا العيب.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات، نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم

وسلم الذي ادخر يعني دعوة شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم، يعني إذا توجيه من سماحتكم.

0: يجوز بأي حال من الأحوال أن يسمح أو أنه نسمح لواحد أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، سب النبي وسب الله سبحانه وتعالى، هذه من المسائل التي توقع الإنسان في الردة عن الإسلام، ويجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يختم عليه والعياذ بالله سبحانه وتعالى، لأنه حق. طيب سب النبي بالعلماء بيقولوا أصعب من سب الله، والسبب أنه اجتمع فيه حقين، حق النبي وحق الله. سب الله في حق واحد وحق الله سبحانه وتعالى، لكن سب النبي في حق للنبي، لأن سب النبي نفسه والنبي بشر له حق يطالبك به يوم القيامة، ليش بتسبني؟ وحق الله سبحانه. ففيه فقالوا سب النبي وشتيمة النبي أخطر وأعظم من سب الله سبحانه وتعالى، لأن ساب النبي هو ساب للنبي والله معا، لأنه ليش سبيته؟ لولا أنه نبي ما سبيته أصلا، والعياذ بالله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود فيما تبقى من وقت أخوتي الكرام إلى الاتصالات. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يسلمك. معلش أنا عندي سؤال، فالآن شخص متزوج تمام؟ لا يصلي. فالآن قبل ما يعقد كان لا يصلي، وبعد ما عقد كمان لا يصلي. فطبعا لا يصلي يعني لا يصلي لا جمعة ولا كذا، وإذا أذن يعني
1: ينكر الصلاة، ولا كسل وتهاون.
2: يعني هسه أنا أقول لك شو وجهة نظره يعني إنه بمعنى إنه الدين مش بس صلاة، يعني الدين أخلاق، وأنا عندي أخلاق يعني أحسن من اللي بصلي بالصف الأول ومنها السواليف.
0: طب ليش لما الرجل هذا لما تقبل بالزواج به هذه المرأة؟ طالما انه ما يعني بتعرف انه ما بيصلي من اول،
1: وليها
0: لماذا قبل به؟
2: انا هذا اللي بدي استفسر منه، هل يعني بيكون العقد لا
0: نحكي يعني عن العقد، موضوع العقد شيء قبل العقد. انه ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه، انا واحد ما بصلي ما برضى دينه،
2: هذا يعني عفوا ممكن يكون ضعف ايمان من قبل.
0: من البدايه انا ما بزوج بنتي لواحد ما بيصلي، من البدايه
2: يعني رضى فيه انه عنده وظيفه، عفوا
0: رضى فيه انه رضى فيه لاجل الدنيا، مش يعني قدم الدنيا على الدين،
1: خالف السنه.
0: نعم.
1: تسمع
2: الان؟ نعم. معلش شيخ، الان العقد ببطل؟ طيب. سواء قبل او بعد.
1: تسمع طيب. الاجابه ان شاء الله.
2: تمام شكرا،
1: حياكم الله. اتصال اخير.
3: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: يعطيك العافيه شيخ،
1: عفاكم الله.
3: شيخ، سؤالي، انا بداوم في مكان، المكان هذا ببيع فيه، فاوقاتا بيطلع عندي زياده واوقاتا بيطلع عندي نقص. طبعا الزياده اللي بتطلع بدون قصد اكيد، يعني هلا اذا فتحناها للاداره احنا بنتحاسب عليها الزياده، والنقص احنا بندفعه. فاوقاتا انه بتطلع عندك الزياده اذا بتسلمها بتتحاسب عليها، بتتحول مدعي عام عليها يعني. طب انا في هاي الحاله شيخ شو اعمل؟ وين شو اعمل؟ طب غصب عني.
1: انت سؤالك تتحدث عن الزياده.
3: الزيادة وين يعني؟ انا لما بسلمها بصير ممكن انا انضر، يعني يحولوني مدعي عام، بس الزيادة بتصير غصب عني يعني. صحيح. بدون قصد.
1: نعم.
3: طب وين اوديها في حال صارت زيادة عشان ما انضر؟
1: طيب تسمع الاجابة ان شاء الله.
3: تمام، شكرا لك،
1: حياكم الله،
3: يعطيك العافية.
1: عليكم السلام وعافاكم الله. متزوج سماحة الدكتور، لا يصلي، بغض النظر قبل الزواج أو بعد، قبل الدخول أو بعد الدخول، يؤثر على عقد الزواج دكتور؟
0: أولا يعني تارك الصلاة هو نوعين.
1: نعم.
0: إذا كان منكر للصلاة
1: جاحد
0: وجاحد لها، وهذا لا أتصوره من مسلم، أنا لا أتصور أن هنالك مسلم يقول انه الصلاه مش واجب، لا هذا بقول واجب، هذا قال واجب، حتى يقول لك انا احسن من اللي بيصلي، لانه شايف قد يعني عنده اخلاق بعض الناس، لكن هذا ليس عذر، لا يوجد هنالك عذر لترك الصلاه، هاي نقطه اول، لا يوجد هنالك عذر لمسلم ان يترك فيه الصلاه. لا تترك الصلاه الا عن المجنون والمراه الحائض، يقول له واحد، بقول له اختار لك واحد منهم، يا اما مجنون او حائض، ما دام الانسان حيا وعاقل تجب عليه الصلاة، وطاهر، المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، إذا ما في عذر لترك الصلاة، لا يعذر. وأنا الأصل أنا أن أختار لابنتي مصلي، من البداية بختار واحد مصلي، ما بقى أنا بجيبه تارك الصلاة وبعدين بصير أقول ليش تارك الصلاة. لكن طالما أنه لا ينكر الصلاة العقد صحيح، وأنا الذي يعني نحسن الظن بكل هؤلاء أنهم غير منكرين للصلاة، طالما أنه غير منكر للصلاة العقد صحيح، لكن ما بنقلل من شأن الصلاة.
1: أكيد.
0: هو على خطر عظيم ومصيبة، وكان ينبغي من البداية أن لا يزوج مثل هذا.

0: لكن بما أنه تزوج وغير منكر العقد صحيح ومع إثمه وإثم كل من يشد على يديه بذلك.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم بهذا اللقاء المبارك. موظفة في مؤسسة ما محاسبة ربما الآن بالنسبة للزيادة هي تحاسب عليها والنقص تحاسب عليها
0: هم يقولوا الزيادة أخو الناقص في هالأمور صحيح وهذا كلام صحيح يعني مسؤولية إذا كان في زيادة أو نقص ممنوع يكون في زيادة أو نقص الآن الأمر كالتالي
1: بشر
0: نعم بس كمحاسبين
1: خطأ بشري يعني
0: تسلم تسلم كامل يعني الأمر المحاسبية في الدوائر الحكومية وغيرها ممنوع يكون في زيادة أو نقص الزائد يحاسب عليه والنقص يحاسب هذا كلام صحيح ونعرفه الآن إيش المطلوب هذه المبالغ الزائدة التي زادت إن استطاعت أن تعرف أصحابها أو ربما واحد ثاني يوم يجي قبل الفارح أنا دفعت 20 ليرة ونسيت أخذ ليرة ضايل عندكم ليرة أو دفعت كذا ونسيت بتخليهم يوم يومين ثلاثة عندها المبالغ هاي إن سأل عنها أحد أو
1: استطاعت هي
0: عرفت حدا بترجعون وياه ما عرفتش تتبرع فيهم لوجه الله تعالى لا ما بترجع لا بتخذ ممنوع تأخذهم إلها وممنوع تعطيهم للمؤسسة المؤسسة أكيد حتحاسبها أكيد وإذا أخذتهم إلى حرام بتنتظر يومين ثلاثة حسب من المبالغ كل واحد يبلغ إذا إجا واحد قال والله يا شيخ أنا مبارح جيت ودفعت 20 ونسيت أخذ الليرة أو كان في خلل ليرة ترجع له ليرة بعد أسبوع زمن ما تبقى تنفقه في سبيل الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. أخوتي الكرام إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا تقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان ضيفنا الكريم سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة شكرا لكم
0: شكرا
1: دكتور.
0: شكرا لكم سيدي بارك الله فيكم
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية عمر الكركي شادي زيدين نداء الرمامنا من المراقبة الرئيسة أمان الكعابنا رفقتنا في الإعداد على أمل اللقاء هذا محمود الدروع يستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
3: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. وهب، الوهب عطاء من معط بلا مقابل منك، هذه الهبة. مش الهبة انك تهب واحد كده ملوش حق عندك، في فرق بين تشتري واحد وتديله فلوسه، انما وهبه يعني ايه؟ اداله حق بدون ايه؟ بدون مقابل. قال لك طيب، ما هي كل الذرية هبة، كل الذرية ايه؟ هبة. ليه؟ أم قال لك لأنها لو لم تكن هبة لكانت رتيبة بين الزوجين.

إما يوجد زوجين تبقى توت. ولذلك ربنا قال إيه؟ يهب إيه؟ يهب لمن يشاء إناث، مش كده؟ ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء. يبقى كلها هبة ولا مش هبة؟ بدليل انه عمل ايه في سيدنا زكريا ويحيى؟ الله قال له انا عايز يرثني مش عارف ايه والاح عن الدين. قال له ده انا كبرت وولدت من الكبر عتي. انت بتفكر ربنا ما هو عارف، انما استعجب المساله ازاي تيجي كده. قال له كذلك قال ربك. الله، كذلك قال ربك يعني كلام مالوش ايه. اوعى اوعى تدخله في الاسباب والمسببات والقوانين والمش عارف ليه. فلما سماها ربنا هبة، الواهب يجب أن يشكر على هبته، فلا ترد هبته. إن وهب لك إناث على العين والرأس، وهب لك ذكور على العين والرأس، يعملهم ذكور وإناث منهم. طب ما تخرجش من الهبة ويجعل من يشاء عقيمة، تبقى برضو إيه؟ هبة. تبقى ايه؟ لو نظرت الى كل معطياتك لوجدتها هبة. فان تقبلتها القبول الحسن على انها هبة من الله، يا اخي اما الشبة ده ما ليش مش من مقابل منك، وتقبلتها يقوم ربنا سبحانه وتعالى كما رأينا في احداث الحياة، اللي يجي بله عنده بنات ويفرح بيهم كده ويربيهم ويستقبلهم، مش زي ما استقبلوها واذا بشرى احدهم بالانثى ظل وجهه متودا وهو ويفرح بيهم، يقول له ربنا انت فرحت بعطائي اللي مبغوض، انت كنت عايز واحد عشان يبقى عايز ويشمر ويمسك النبوت بقى وياك ويمسك الفاس ومش عارف، وساعه ما جت بنتي بقى ما تكشر. ان رضيت بها كده وقلت هبه الله على عين الله، يقول لك ما دمت قد رضيت بها ساتي لك بسببها بفتى لم تتعب في تربيته ويكون اطوع لك من اولادك. ولا تعبت وكل واحد كده يجي في المحيط بتاعه اللي قاعد كده فيه ويبص لها كده يشوف ايه اللي حصل، ويمكن ابنه تاخد واحده تانية توديه لواحد تاني، مش كده؟ واحد تاني برضه رضي بالبنت. الله، مساله معقده. يهب لمن يشاء اناسا ويهب لمن يشاء ذكورا. والاحداث التي نراها دلوقتي تبين ان واحد يقول لك ولد، وبعدين يجي الولد قال يقتل امه ويقتل ابوه ويقتل مسألة مش طبيعية دي. فإذا هبة الله يجب أن يفرض. والذي يقبل العقمة ويقول هو حكمة ربنا كده، ربنا يجعل نظر الناس إليه جميعا نظرة أبناء لأب، وكل اللي يشوفه من الشبان يقول أولاد. عايز إيه عم فلان؟ مش عايز حاجة يا عم فلان. كل الواحد يسأل في إيه؟ في وفي رضاه. الحمد لله الذي وهب لي، وهب لي ده هي في الشباب حتى هبه، فما بالك اذا كانت على الكبر. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. هنا بقى الجماعه اللي بيتفق اهل التفسير يقول لك على الكبر اي مع اني كبير، وهب لي مع اني ايه؟ تقول له طيب مع حرفيا وعلى ثلاثه. فالهو اللي كانت اسهل كده في يبقى مع، يبقى ايه اللي يخليه ينقلنا من مع ويحط على؟ لان على تفيد الاستعلاء، الكبر ضعف ولكن اراده الله اقوى من الضعف. وهب لي على الكبر، سبحان الله. مش بس مع الكبر، لان المعيه ما تقتضيش قوه، انما وهب لي على الكبر جعل قدرته في العطاء فوق شيخوخته في العطاء. نعم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق، ان ربي لسميع الدعاء. ما هو كان قال ومن ذريتي، كلمة ومن ذريتي دي يعني اسمه سؤال جانبي، اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني يا رب يبقى لي ايه؟ يبقى لي ذريتي.

إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. تقبل دعاء لأنني طلبت أمرا يتعلق بمناهجك، فمن حظي بقى إن دي يقبل، لأن الطلبات الأخرى يمكن أنا بطلب شر، إنما أنا بطلب إيه؟ ده أنا بطلب خير، ربنا إيه؟ اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يبقى ما تقوليش أنت بتدعو بالشر دعاءك، لأنك أنت تدعو عشان إيه؟ عشان خير وعلشان منهج. يبقى بيقول له يا رب إيه، تقبل إيه؟ تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. احنا قلنا طلب الغفران من المعصوم ايزان بطلاقة قدرة الله في الاشياء، مش معنى انه اختار لرسول خلاص، وإلا فكل رسول يقول ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الايه. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. يبقى طلب المغفره من الله. طب يا سيدي ما كنتش عملت ذنب، يبقى ادب مع الخالق، وكان الحق سبحانه وتعالى يستحق منا فوق ما كلفنا به، فإذا لم نقدر على المندوبات وعلى التطوعات فاغفر لي لنا دي يا رب. مش بنغفر على الفرائض، لا مش هنعمل حاجة الفرائض برضو. إذا ولذلك كانوا يقولوا إيه، حسنات الأبرار سيئات المقربين. فيبقى لما يجي النبي يقول أغفر ويغفر لك من ذنبك ما تقدم وتأخر، فكأن الله بجلال ذاته يستحق أن يعبد بفوق ما كلف. فإذا اقتصرنا على ما كلف يبقى أكننا برضو ما أدناش إيه، وخصوصا إنه زادنا عن خلقه استفاء، فألا نزيده في عطائه عطاء، يبقى لازم نعمل حاجة يعني. اغفر لي ولوالدي. عادة الإنسان له وجود أصلي من آدم، والتناسل والتكاسل اللي بيحدث منه، وله وجود مباشر من أبويه. وإذا كان الإنسان قد آمن فإيمانه فرع وجوده، ووجوده بسبب المين؟ الوالدين. فكأنه بيعمل إيه؟ الوالدين اللي هم سبب في وجودي كده وبقيت مؤمن، برضو ادي لهم إيه مفر. أو لأن الأسوة كانت منهم، أسوة كانت إيه؟ كانت منهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله رجع بقى بعد النعم العامة للكون كله والنعم الخاصة على المتوطنين في ايه، في مكة، الذين وقفوا من رسول الله هذه الايه المواقف، وموقف ابراهيم كل ده، رب عقب ثانيا على من؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لان الكلام ده تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أرضية التصوير ادتنا بداية التكوين للمكان ده، وبداية النعمة اللي أنعمها الله على اللي بيسكنوا هذا البلد، ونعمة من الثمرات بتجيلهم، ونعمة المهابة اللي لهم. ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى فجعلهم كعصف ايه مأكول، وبعدين يقول ايه بعدها، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. يعني انا عملت كده علشان احفظ لكم ايه المهابة بتاعتكم. كل النعم دي ومع ذلك وقفوا من الدعوة المحمدية موقف الانكار وموقف التصدي وموقف الجحد وموقف الاستعانة بكل خصوم الاسلام علشان يحاربوا الاسلام. قال له يا محمد متى يأس من هذه كلها محصية. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ليه؟ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص فيه الأبصار يقول لك إن الأبصار ساعة تقبل على شيء، إن كان الشيء يعني مفرح تقوم تحب تبصله،

0: وبعدين تستلذ من النظرة تقوم ما تديمش فيه النظرة علشان تجيله تانية بإيه؟ بنظرة تانية. إنما في ساعات الشيء المهيب أو المفزع ساعة ما تشوفه يقيد بصره فلا يستطيع أن يحوله عنه.
1: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. نحب أن نطمئن من تكلم معنا في الهاتف اليوم طالبا منا أن لا ندع لفظا إلا شرحناه ولا نترك لفظا ورد في الآية لأنه قد سبق أن تكلمنا عنه فنخاف أن نكرر. وعلل المتكلم ذلك بأن جمهورك الذي يستمع إليك ليس جمهورا رتيبا بحيث يعلم ما قلته سابقا، ولكنه جمهور متجدد فيحب أن يستقبل الآيات بكل ما فيها. وإن كنت تخشى التكرار فعند تدوين الكتاب كتابة يمحى هذا التكرار ويحال إلى ما سبق أن قيل. حمدنا له ذلك فنقول وبالله التوفيق. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هناك ألفاظ لا تحسبن وغافلا والظالمون. لا تحسبن أي لا تظنن، وذلك ليست من حسب يحسب اللي هو العد، ولكن من حسب يحسب. أحسب الناس أي ظن الناس. يبقى إذن المادة بيودي فيها حسب يحسب دي في العد، وحسب يحسب ديا في الظن. وقلنا إن الظن أو الحسبان نوع من أنواع النسب سبق أن تكلمنا عنها كثيرا. والنسب الكلامية أي المدلول من الجملة المستفاد منها، كما تقول زيد مجتهد، هنا نسبنا الاجتهاد لزيد فتبقى نسبة، نسبت شيئا لشيء ويبقى كلام مفيد. النسب الكلامية تمر في ستة مراحل. المرحلة الأولى أن النسبة قد تكون مجزوما بها، أنت يا متكلم جازم بالنسبة، زيد مجتهد وجازم بها، ما حدش تزعزعك عنه، ولكن أجزمك بها يناسب الواقع؟ الواقع أن فيه زيد ومجتهد صحيح ولا ما فيش؟ يبقى إذن النسبة التي جزم بها المتكلم نشوف أواقعة هي أم غير واقعة. فإن لم تكن غير واقعة يبقى أنت جزمت بشيء غير واقع، يبقى ده جاهل. طب وإن كانت واقعة بالفعل هو في زيد ومجتهد، يبقى مجزوم بها وواقعة، أتستطيع أن تدلل عليها أم لا تستطيع أن تدلل عليها؟ فإن لم تستطع أن تدلل عليها جزما ووقوعا يبقى ده تقليد، بتقلد غيرك فيه. زي الطفل من علمه الله أحد ما عندوش دليل ولا عنده حاجة، إنما بيلقنها من مين؟ من محبيه ومن والده ويمرون لسانه عليه. لما بيكبر يبتدي ياخد الايه الدليل فيظل ايه مقلد. يبقى النسبة مجزوم بها، ان كانت غير واقعة تبقى جهل، وان كانت واقعة اتستطيع ان تدلل عليها ام لا تستطيع؟ فان لم تستطع ان تدلل عليها وهي مجزوم بها وواقعة يبقى انت بتقلد غيرك اللي انت تثق فيه، وان استطعت ان تدلل عليها يبقى خدت العناصر بتاع العلم. يبقى ده العلم بقى. يبقى العلم هو ايه بقى؟ نسبتنا مجزوم بها وواقعة وعليها دليل. فان كانت النسبة المجزوم بها غير واقعة نقول له ده جهل. طب ايه الفرق بين الجهل والأمية؟ قال لك الجاهل عارف يعلم عكس النسبة، إنما الأم ما يعرفش حاجة خالص،

ولذلك اللي بيتعب الناس مين؟ الجاهل ولا الأم؟ ده الأم عايز أي قضية وتقوله على أي خلاص، إنما الجاهل عايز تنزع منه قضية كده وتحط له قضية إيه؟ يبقى عايز عمليتين عقليتين. يبقى أن نسبته إن كان مجزوما بها فإن كانت واقعة لها حكم، وغير واقعة يبقى ده جاهل. واقع إن لم تستطع أن تدلل عليها تبقى بتقلد غيرك، وإن استطعت أن تدلل يبقى هو ده الإيه؟ العلم. يبقى ناخد العلم بقى هو إيه؟ العلم نسبة مجزوم بها وواقعة في الكون وعليها دليل. والتقليد نسبة مجزوم بها وواقعة ولا تستطيع أن تدلل عليها، والجهل نسبة مجزوم بها وليست واقعة. أدي ثلاثة في المجزوم. طيب فإن كانت النسبة غير مجزوم بها نقول له برضو هتاخد ثلاث مراحل. المرحلة يا ترى النفي والإثبات متساويين، يبقى ده الشك بقى. يبقى الشك إيه؟ نسبة غير مجزوم بها مستوية النفي والإثبات، ما انتش قادر ترجح واحدة منهم. طب وإن كنت عايز ترجح واحدة على واحدة إيه؟ ما هو مدام ترجح واحدة يبقى التانية مرجوحة، فإن رجحت واحدة يبقى الظن والحسبان، والمرجوحة هي الوهم. يبقى عندنا في الكلام اللي بنتكلمه كله ست ايه نسب، ثلاثة في المجزوم بها وثلاثة في غير الايه. هات بقى في لا تحسب ان الحسبان هو ايه بقى، نسبة غير مجزوم بها انما راجحة، انما ايه راجحة. ولا تحسبن، ولا تحسبن الله غافلا. ما هي الغفلة؟ الغفلة سهو عن أمر. سبب السهو أنك لست متيقظا ولا متنبها، يعني لو كنت أنت متيقظ ما كنتش إيه غفلت عنه. يبقى الغفلة هي إيه؟ سهو عن أمر. سببها إيه؟ أنك أنت ما أنتش يقظ ولا أنتش متنبه لا، فبتحصل إيه؟ فبتحصل غفلة على الأرض. هنا يقول العلماء الله يخاطب رسوله ويخاطب من آمن معه تبعا. فأول الرسول ما يخاطب لا تحسبن الله غافلا، أكان يظن الرسول أن الله غافل؟ قال لك لا، خد بالك إن في الأوامر والنواهي أنت تأمر إنسانا بفعل شيء هو فيه، وتنهى إنسان برضو عن شيء وليس فيه، والمراد في ذلك الاستدامة على هذا الوضع. فإذا قال الحق يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طب ده أنت بتقول آمنوا، يبقى آمنوا بإيه؟ قال لك إلزم هذا الإيمان وجدده في كل مناسبة ليتصل إيمان الآن بإيمان الأمس وإيمان غد بإيمان اليوم. كذلك إذا قلت لواحد لا يشرب الخمر، لا تشرب الخمر، مش معناه انه مش شرب، اي داوم على ما انت عليه فجدد نهيا عن الشرب الان علشان يتصل بعدم الشرب امس ويتصل بعدم الشرب غدا، يبقى اسمه ايه الداوم. يعني نقول له ايه، استمر على ما انت عليه فعلا في الامر او امتناعا في الايه في النهي. طب ودي تيجي ازاي يعني، وليه تيجي حكايه غفله الله دي غفله منها؟ قال لك ساعه ما تيجي تشوف حاجه منسوبه توجد في البشر ولا توجدش في الحق، لازم تحاول تتفسر الامور بالكمالات التي لله. الذي يفعل ظلما يستحق ان ايه يعاقب، فاذا اخرت عقابه اخرت عقابه، يقوم اللي اتاخر اللي شاف ان الظالم عقوبته اتاخرت يقول يا اخويا هو مش داري. افرض ان في رئيس وفيه مرؤوس ثبت عليه مخالفه وتستحق المخالفه العقوبه، وقعدوا الموظفين اللي في الديوان ينتظروا مين العقوب، ما حصلتش، يقوموا يتهمسوا مع بعض يقول يا اخويا هو ايه غفلان عن الحكايه اللي عملها فلان دي. اذا لم يقولوا هذا الا لان العقوبه تاخرت، فكأن الناس لما تأخلت العقوبة عن الظالمين قالوا يا أخويا إيه الحكاية، في غفلة؟
طب وهم يقولوا في غفلة ليه؟ ده بدهم يقولوا ان الذنب اللي عملوه كان يستحق تعجيل مين؟ تعجيل العقوبة. يبقى انضم المجموع الجمهوري الى ايه؟ الى انكار هذا الايه؟ الى انكار هذا الشيء. يبقى معناها غافل يعني مؤجل العقوبة. ما تحسبوش مؤجل العقوبة وتأجيل العقوبة علشان انه غفلان، لا، ده املي لهم ان كيد ايه؟ املي لهم ان كيد ايه؟ متين. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي ايه؟ انما نملي لهم ليزدادوا ايه؟ ليزدادوا اسما. فلما كانت العقوبة على الذنب لم تقع قالوا يمكن في غفلة يا اخواتي، نقول له لا، اوعى تحسب الحساب ده ابدا، مفيش غفلة، انما احنا بنأجل مين؟ او ان تتوهم ان الله برحمته غفر لهم الذنب. تقول له لا، ده مش غفلان، ده بذنب موجود، بس هو متأخر لإمتى؟ هنقول بقى بعد كده. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الظالمون جمع ظالم، والظالم هو من أخذ حق صاحب الحق وأعطاه لغيره، أو أخذه ولم يعطه لغيره، أخذ النفس يا سيدي، أخذوا كده شهوة. المهم لا يترك الحق لصاحبه، يبقى ده اسمه ايه؟ الظالم. يفحش الظلم بمتعلقه، فإن ظلمت في أمر عقدي يبقى شرك. ايه ادي الظلم الفاضح، الظلم الخيانة العظمى. وإن ظلمت في أمر آخر كبيرة وقلت لا ده صغيرة يبقى فيه، وإن ظلمت في حق أعطيته لواحد من الأمور السهلة دي يبقى ظلم. ولذلك ترد الأمور ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الايه؟ الظالمون. إذن إذا وجد محكوم عليه وهو واحد بأحكام متعددة فافهم أن الجهة منفكة. من لم يحكم بما أنزل الله محكوم عليه، محكوم عليه بإيه؟ الحكم متوقف على ما حكم به. فإن حكمت في عقيدة يبقى كفر، وإن حكمت في كبيرة يبقى فسق، وإن حكمت في صغيرة يبقى إيه؟ يبقى ظلم. على الأول نمسك بقى الظالمون دول ظلموا مين؟ ما هو الظالم يقتضي إيه؟ مظلوم، ومظلوم فيه. فأول الظلم العالي بقى اللي هو الشرك ظلم عظيم، ده هو ظلم القمة، ظلم الايه؟ القمة. نقول له ظلم القمة دي عملوا ايه؟ قال لك انقسموا فيه. واحد انكر ألوهية الله ووجوده انما ما ادهاش لحد، يبقى ده ملحد. وواحد اداله الألوهية وخلى معها ايه؟ شركه. وواحد بقال لك هو ما معاهش شركة بس هو مكون من أشياء، يبقى كم مرحلة ايه؟ ثلاثة. المرحلة الأولى انه عمل ايه؟ واحد ألحد. فالملحد ظلم الحق واجب وجوديته، هذه واحدة. طب والمشرك ظلم الحق في وحدانية فردانيته، وجاب وياه ناس. طب والتاني ذا الأجزاء ظلم الحق في ذاتية أحديته، يبقى ده الظلم هو الكبير. الظلم الكبير كم قسم؟ ثلاثة. الظلم الأول إيه؟ ظلم واجبية الوجود لله، قال ما فيش إله، يبقى ظلم إيه؟ واجبية الإيه؟ ظلم الله في واجبية وجوده. طيب والثاني ظلم الله في واحدية تفرده، واحد. واللي قال ده له أجزاء ومكون من كده من شوية أجزاء، ظلم الله في أحدية ذاته، يبقى يظلم في الوجود يا يظلم في الواحدية يا يظلم في الأحدية. ولذلك يقول بعض العارفين وأول حق

في الوجود، اول حق في الوجود ايه؟ وجوده. هات بقى كده، واول حق في الوجود وجوده، وكل حقوق الكون منه استمدت. اذا رأيت اي حق في الكون يبقى من الحق الاعلى مستمد. يبقى احفظ وياه كده، واول حق في الايه؟ في الوجود وجوده، وكل حقوق الكون منه استمدت. خلاص كده. فلا هو في جمع، مش شلة كده شركة كما قال مشرك، ولا هو في الاجزاء. يا حسن ملتي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ذلك ظلم القمة وظلم العقيدة في الألوهية. وظلم آخر هو ظلم رسول الله. ليه؟ قال لك لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قول بمتهم. الله، طب ما انت كنت بتسموه الأمين، نزعت منه دي، ظلمته ليه وكنت بتسموه صادق وما قلتوش عليه مرة انه ساحر، وما قلتوش مرة عليه انه مجنون، ولم قلتوش عليه مرة انه كاهن. الله، تبقوا اولا اوصاف كانت فيه فنزعتموها منها الامانة والصدق، يبقى ده ظلم، ظلم سلب الكمال، ظلم سلب الايه؟ كان للرسول كمال قبل ان يرسل، فانتم جيتوا ظلمتوه وخدتوا منه الكمال. خلاص. ولم يكن للرسول نقص قبل ان يرسل فجيت له بنقص، يبقى اسمه ظلمين اثنين، ظلم ايه؟ ايجاب، وظلم ايه؟ سلب. ظلم السلب ان تسلب عنه كمالا كان له، كان امينا فقلتم لا مش امين، كان صادقا فقلتم لا مش صادق، او ان لا تكون له صفة نقص فتجيب له انت صفة نقص، ساحر كائن مجنون الحكاية. يبقى ده ظلم لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. حتى على وظلم للمجتمع الذي تعيشون فيه. ليه؟ لان يوم انت ما تستبد بكلمة الكفر عايز تسيطر وعايز تسود وعايز تستغل وعايز تتحكم وعايز، يبقى بتظلم مين؟ بتظلم المجتمع، وشره ظلم نفسك. ليه؟ لانك انت خدعت نفسك، اديتها الان متعة بسيطة كده وحرمتها من متعة ايه؟ من متعة كبيرة. زي التلميذ اللي يصحوه من النوم عشان يروح المدرسة عايز ينام، هو بده نفسه متعة ايه؟ انه نايم مش مسؤول عن حاجة، وينصحوه بالعافية يطلع يتسكع في الشارع ولا يقعد على قهوة ولا يقابل واحد زي يصحلوك، هو بيمتع نفسه. انما انت حرمتها ايه؟ بعدين هتعرف انت حرمتها ايه لما زميلك المجتهد كده يبقى له منصب وله جاه وله وله وله وانت قاعد محروم، يبقى انت ظلمت نفسك. ايه؟ وما ظلمناهم ولكن الناس انفسهم هم اللي بيظلموا نفسهم. يبقى ده نوع من الظلم ولا لا؟ وظلم شائع في الكون كله فيما دون الانسان، في الحيوان وفي الجماد وفي كله. ليه؟ قال لك لانك انت حين لا تكون على منهج خالقك، والكون كله مسخر لمنهج الخالق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الكون بيسبح، شجر بيسبح، جماد بيسبح، كل حاجة بتسبح، وانت اللي نشاز فيه. يكرهك الكون ولا يحبك؟ يبقى انت ظلمت الكون. يبقى اذا الظلم عرفنا بقى في القمة مع الله، في الواسطة مع الايه؟ الرسول، في المساوي مع المجتمع، في الأدنى مع الإيه؟ مع الأجناس الإيه؟ الأخرى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صحيح، وإن كان النفي للصفة الله صحيح، إنما مرة يكون نفي صفة الخسة مش لائق. ليه؟ لما تيجي مثلا على واحد عالم ولا مثلا مرموك كده وتقول والله العظيم الشيخ ده ما بيشرب الخمرة، انت نفيت عنه ايه؟ شرب الخمر، نفيت عنه سيئة مش كده؟ لكن نفيها ده سيئة. ليه؟ لانك انت وضعته في موضع ان يظن فيه انه يشرب خمر، ان يظن فيه انه ايه؟ يشرب.

يقول ايه؟ يشرب الخمر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. احنا كلمة يعمل دي احنا كنا قلنا زمان في فرق بين عمل وفعل. الفعل هو احداث كل الجوارح ما عدا اللسان. يبقى احداث كل الجوارح دي ايه؟ اسمها فعل. انما حدث اللسان يسمى ايه؟ قول. يبقى اكن اللسان واخد ايه؟ قول، والجوارح كلها واخده ايه؟ مما يدل على ان كلمة اللسان دي كلمة يعني كل الجوارح واخده اسم، واللسان وحده واخد ايه؟ قول وايه؟ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم؟ ما هي هي. يبقى اذا الفعل مقابله مين؟ القول. القول وظيفة مين؟ وظيفة اللسان. الفعل وظيفة مين؟ وظيفة كل الملكات وكل الجوارح. يجمع القول والفعل العمل. يبقى القول عمل والنظر عمل. يبقى العمل شامل مين؟ القول. هو قال هنا يفعلون ولا يعملون؟ قال يعملون قولا او ايه؟ او فعلا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ليه؟ لان اصل المصيبة اللي حصلت في استقبال الدعوة انهم كانوا يرجفون بالاسلام وبالرسول الكلام هو اللي كان ايه؟ كان هو اللي والعمل والفعل كان يمكن اقل من الكلام، او ان الفعل ينشأ من مين؟ من تحريضات الكلام. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اهو ده اللي يمكن غفلة، بل يعمل يدينا عملية انه بده يمكن لهم الذنوب علشان يتمكن لهم العقوبة. يبقى مش زي ما انت كنت عايز، انت كنت عايز عمل عقوبة يعني. هنا بقى انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. طب ده حصلت لهم اشياء، الم يهزموا في بدر؟ الم يقتل صناديدهم وسادتهم؟ الم يؤثر كبارهم؟ طب ما هي دي برضه ما تاخرتش. قال لك لا، الحق سبحانه وتعالى ساعتها يأتي بالوعد أو الوعيد، يجيب الشيء اللي كل السامعين له يدخلوا فيه. فإذا قال أنا أؤخرهم ليوم في الدنيا وبعدين في الآخرة، طيب يمكن واحد يموت الآن قبل ما يشوف حاجة في الدنيا، يبقى ما خدش عقوبة. فبيجيب لهم الأمر اللي هو الأمر اللي كلهم شركة إيه؟ شركة فيه. زي ما قلنا زمان في بيعة العقد، لما أخذ الرسول عليهم العهود على الأنصار قالوا له أنت أخذت لنفسك فماذا لنا إن نحن وفينا؟ ماذا قال؟ أقال لهم ستنتصرون في المواقع في بدر وفي تانية، ويبقى لكم عز وتنساحوا في الكون وتبقوا أمراء وتبقوا سادة الدنيا شرقا وغربا. ما قالش الكلام ليه؟ لأن من الممكن إن واحد من اللي بيعوه يموت النهاردة، فما يشوفش الكلام اللي قال انكم هتبقوا كذا وكذا. فجاب لهم الامر الايه؟ الامر الذي يجمعهم اخيرا، اللي بيقش الامر اللي بيقش اللي هو مين؟ بتاع الايه؟ الاخر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. قلنا شخوص البصر، البصر ابن المرائش، ساعة ما تتغدد مرائي يروح لدي يروح لدي يروح لدي يروح لدي يروح لدي يروح لدي. ولذلك المبصر يبقى تملي مشتت في الايه؟ المرأة، يبقى ذهنه هنا وبعدين يشوف منظر ثاني يتنقل ذكر. اخواننا مثلا الذين انعم الله عليهم بنعمة انهم يعني محجوز بصرهم، نعمة محجوز بصرهم، ما بقاش لهم مرائي تشغلهم، ما لهمش مرأة تشغلهم، ولذلك كانوا أحرص الناس على العلم. ليه؟ عملية مهيئة ذهنية، ما عادش بيشوف. يبقى ما فيش حاجة بتايه؟ طب خلي واحد يصلي كده وبعدين الناس بتمر، كل ما يمر واحد يبقى خد له لقطة والتاني ونه. إنما عين اللي التاني إخواننا اللي ربنا أكرمهم ما فيش إلا إيه؟ ولذلك بتبقى بؤرة الشعور مستقبلة شيء واحد. ولذلك يقول لك دول صناديق.

0: صناديق العلم، دول ايه؟ صناديق ان ارادوا ان يعلموا، صناديق العلم ان ارادوا ايه ان يعلموا. واحد مثلا مكفوف وبعدين بيقول له يا اخي انت مش عارف القضيه دي ليه، ده بيقولوا ان المكفوفين اخواننا دول صناديق العلم. قال له ايه يعني، هو انت عمرك ما شفت الصندوق فارغ ابدا؟ تشخصوا بقى الابصار، تشخص معناها تفتح، تفتيح لا يتقلب لا هنا ولا هنا. قال له طب ليه دي كده؟ أم قال لك اه من هول ما يرى ما يقدرش ايه يروح. أم قال لك وقد يكون الامر بالعكس، يكون من جمال ما يرى بس كده لا شيء جميل. أم قال لك وما الذي يفرق بينهما؟ الذي يفرق بينهما سيان خاص بخلق الله فقط، هو اللي يخلقه. لما تبص الواحد كده بصة الزعر وبصة الخوف كده تقوم تجد السحنة بتاعته لها شكل تاني، لكن ان بص حاجة جميلة. طب ايه اللي اختلف؟ مش حاجة اختلفت ابدا، ده شخص وده ايه؟ ده شخص. جمال الذي اهوى، جمال الذي اهواه قيد مناظره فليس لشيء غيره يتحوله. بعد ايه؟ ايه؟ بصص له كده. طب واللي عنده زعر برضه اخذ بصره كده فشخص، بس تعرف ده من ده بالذات؟ اه بالسحنه بقى، بالسحنه والانفعال. ساعه ما تقول ده تقول ده ده مبسوط وده ايه؟ وده خايف. والعواطف في اللي هي نشأة من الغرائز دي مساله ما يعملهاش لربنا. ما تقدرش تقول لنفسك افرح وتقول لنفسك ازعل زي ما قالوا الذي اضحك وايه؟ وابكى. ما حدش يقول لنفسه يلا نضحك يلا نعيط، ما فيش. طب ولا فيش ضحك فرنساوي وضحك انجليزي وضحك ايه عربي؟ ما فيش كلام منه من دي، لانها مسائل ايه؟ قسرية. اذا تشخص الابصار كده، تشخص فيه الايه؟ الابصار. ام قال لك طب وفي مره يجي في المواقف الصعبه يقولوا ايه زاغت الابصار؟ مش تشخص؟ يبقى مره يقول زاغت ومره ايه؟ يقول لك مره يستولي عليه الرعب من المنظر فما يقدرش يتحول عنه، ومرة يروح بنظره يمكن لعله يجد حاجة أو منفذ أو حاجة خفيفة. أدي وإزاغت الإيه؟ يبقوا الاثنين يجوا ولا لا؟ تشخص فيه الأبصار مهطعين. أدي الشخوص مهطع يعني إيه؟ المهطع أول ما يوجد اللي أفاه طويل، زي ما نقول ده فلان ده أفي أفاه كده جامد كده، فمهطح فيه طول. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابو

سوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة ترى وجودة تعاش.

0: مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ الدوكال العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نِحْلَةً

فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

هما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيَّة،

فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست

أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

آب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم.

فامسحوا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى

من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والمسلمين

آخذ ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا

جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما

يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين.

قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة

الآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة

عندك؟ قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك،

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة

فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون

مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهر

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم

بعد، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا

خذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك

عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا

وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.

لآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا

فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض

يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة

المستقيم بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين

كفرا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليهم.

فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم

ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم

أنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم،

وقولهم وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم

القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم

رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما

كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً

جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد.

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ الدكالي العالم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي خلق